اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وطار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية مستمرة معكم حتى موعد الفترة الدينية لصلاة الظهر، يعني قبل 11:30 بقليل. أهلا ومرحبا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة ترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الانترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من أحمد عناني في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو حييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. ضيف الحلقة اليوم الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. حياك الله يا أبو عبد الله.
1: صباح الخير يا أبو أحمد، كيف الحال؟ وكافي ترى كلمة ملحن هم كبير عليه، من غير كبير بس ملحن كبير.
0: هذا تواضع منك يا أبو عبد الله، حياك الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي،
0: ملحن وكبير.
1: الساعة البركة.
0: ملحن وكبير
1: حبيبي، يعني ما عليك زود.
0: يا هلا ومرحبا.
1: ما عليك زود، ما عليك زود يا محمد، ما عليك زود.
0: تسلم حبيبي. يعني أحب يعني ألفت نظر المستمعين الكرام بأنه يعني تخف الطلبات إلى أقصى حد، لأنه معنا الأستاذ أنور عبد الله، ف حتى ما نقطع حديثه لأنه بيسترسل في مواضيع كثير مهمة وكثير مفيدة وكثير جميلة وبتفيدنا كثير، يعني موسيقيا وغنائيا وفنيا واجتماعيا أيضا. فلذلك حبيب يعني حبيب، نكتفي بعدد معين من الأغاني، ومن لديه طبعا أي استفسار أي سؤال للأستاذ أنور عبد الله هو ما بقصر، جزاه الله خيرا، بيجيب على أسئلتكم بكل رحابة صدر كما هو معروف عنه. أول شيء إحنا خلينا نسمع أغنية، ولا قبل ما نسمع أغنية الاستهلال، أبو هيثم طلب إن كنت ناسي أفكرك، هدى سلطان. سعاد طلبت أرجوك، عبد الكريم عبد القادر. مهابة طلبت سلو كؤوس الطلا، رياض الصنباطي. موجودة هذه الأغنية بصوت رياض الصنباطي يا أحمد؟ بنتظرينها تنزل. صادق طلب يا سمار، أبو بكر سالم. أم حمد طلبت وردة موجودة في حلقة اليوم. أبو جاسم طلب رباب أغنيتها موجودة في حلقة اليوم. أم أحمد طلبت رجعت الشتوية، فيروز. منتصر شاكر طلب نوحي، يوسف عمر. فاطمة الوهيبي طلبت دنيا الهوى، نجاح سلام. محمد ماهر طلب يا لعبة الأيام، مقطع أنا اللي بحلم بصوت ميادة إن شاء الله. 20 عام طلبها أشرف سليمان، ومين كمان؟ ليل البنفسج ياس خضر طلبها سليمان شحادة طلبين، لا يعني خلي ياس خضر ليل البنفسج حلو. ومحمد حسن يقول أبو أحمد نصبح على الفنان أنور عبد الله. محمد حسن، حياك الله يا محمد. إذا نكتفي بهذا القدر من الأغنيات، بس خليني أكتب المستمع الكريم سليمان شحادة، ياس خضر، ليل البنفسج. سليمان شحادة، ليل البنفسج، ياس خضر. ونسمع أغنية الاستهلال، علي عبد الكريم تباعدنا ولا لو ابتعدنا من جلسات صوت الخليج الحصريه؟

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. يا هلا ومرحبا بالأستاذ أنور. والأستاذ أنور يعني في سؤال مباشر على طول من أم هيا بتقول: أستاذ أنور عبد الله،
1: نعم،
0: شنو السر اللي يملك الملحن وما يقدر المستمع يشوفه؟ هل ممكن لحن واحد يطلع من إحساس لحظي ويظل يعيش عشرات السنين؟
1: السؤال بس مرة ثانية أبو أحمد، ما عليك،
0: مرة ثانية. ما هو السر
1: إيه؟
0: اللي يملك الملحن وما يقدر المستمع يشوفه، يعني ما يقدرش يلمسه المستمع، ما يقدرش يحسه، يعني ما يقدرش يعرفه المستمع، موجود هذا عند الملحن، حلو؟ هل ممكن، وبعدين هل يعني تكمل للسؤال، هل ممكن لحن واحد يطلع من في لحظة إحساس يعيش عشرات السنين؟
1: إيه؟
0: واضح السؤال؟
1: إيه طبعا، هم هذين هم واضح. طبعا أشكر الأخت أم هيا، هذا سؤالين. السؤال الأولاني اللي ما يحس فيه المستمع التجارب اللي عملها الملحن على هذه الكلمات، مثلا أني بأي أغنية، مثلا على سبيل المثال، مثلا يعني خلني أي من الأغاني الآن عامله، مثلا تناظر الساعة، ليش مستعجل، أحد مع خلاوي ناظر الساعة، أكيد في تجربة أنا عاملها غير التجربة اللي نزلت، أكيد في أشياء عملتها وبعدين ما عجبتني. يعني هذه الأشياء طبعا السادة المستمعين ما يدرون عنها،
0: يعني مثلا
1: ما يدرون هذه الكلمات مرت بلحن ولحنين وثلاث.
0: لو تسمح لي، مثلا الملحن عمل الجملة الموسيقية، حفظها، رددها، اقتنع بها كويس، وبعدين صار عنده ظرف بده يطلع بسيارته على مكان معين ويرجع يجيب حاجة أو شيء،
1: نعم.
0: في الروح أو الرجعة غير رأيه،
1: نعم، وممكن ينسى اللحن. ترى اللحن لحظة، في لحظة هيك الجملة الموسيقية تيك، فأنت أسرع شيء لازم يكون معاك مسجلها قبل. الآن لا، الآيفون أنا أي جملة تطلع معي على طول أسجلها، وكذلك في السيارة أنا في مثلا في بعض المعلومات تلاقي معي دفتر أدونها لأن أنسى. فاللحن ممكن يكون من أول لحظة لحن جميل وطلع حلو وطلع للناس، ممكن لا،
0: نعم،
1: ممكن عيده مرة ومرتين وثلاثة، لما تشوف مثل ما تكلمت عن أغنية الجرح الخطير اللي غناها الله يرحمه عفير البغادر، وندتي من وعيت الجرح الخطير، هذه تلحنت 4 مرات، اي والله تلحنت 4 ألحان لين استقرينا على لحن معين وقلنا خلاص يا جماعه هذا ان شاء الله اللي هو راح نطلع الناس. فهذه التجارب الثانيه المستمع ما يسمعها والناس ما يدري عنها تكون موجوده عند الملحن،
0: نعم،
1: محتفظ فيها.
0: نعم،
1: هذا الشق الاولاني.
0: الشق الثاني، لحظه احساس تعيش عشرات السنين.
1: طبعا يعني تلاقي احساسك في في في في لحن معين، في جمله معينه ما تتوقع ان هي حتى تستمر. يعني مثلا دار الهوى شامي يا ابو عبد الله، دار الهوى شامي يا ابو عبد الله، وعايش اللحن هذا وماشي، وفلان يغني وفلان يغني وفلان يغني، عاش يا سعدي أنا الليلة، يا فرحي أنا الليلة، جملة شعبية عشرات السنين راح تروح. يعني وايد في أغاني شعبية بسيطة لكن تعيش، وقيس على هذه ترى أغاني كثيرة.
0: طيب سؤال أسألك، يعني هذا سؤال من عندي خطر في بالي الآن. الثروة الموسيقية اللي في ذاكرة الملحن، يعني الملحن بيسمع كثير، بسمع شرقي وبسمع غربي وبسمع تركي وبسمع عربي وبسمع، يعني فذاكرته الموسيقية مليئة ثرية غنية، هل هذا بيكون بيخليه أسهل التلحين عنده؟
1: والله أتوقع الشيء هذا، علشان سبحان الله في ناحية التلحين ما يعمل لحن مشابه للحن، في مثلا متأثر في لحن معين فيعمل لحن يحس بعدين بعد فترة ترى هذا شابه اللحن فلاني. يعني أنا أذكر لما كنا في المعهد كنا نتناقش مع الأستاذ عبد الرب إدريس، وكنا مثل ما نقول يعني نتخشمر معاه وندعبه. هو عمل أغنية لعبد الكريم عبد القادر اسمها بالخير يا كل البلادين، انت لها معلي وزلنا في كل مساء
0: سيد
1: لك
0: العرب.
1: محبين. فكان الطلبة يعيون صار عبد الرزاق، ليش انت بايق اللحن؟ ليش مسوي كذا؟ سكتوا، يتناجرون معه. طبعا هي مداعبة بين استاذ وتلاميذه، لما تسمع هذا مغنية كذا كذا كذا شغلة، بس تلاقي الجملة هذه عجبته ما قدر يهرب منها فحطها، وبعدين كمل طبعا في كوبليهات كذا. ممكن لحن الشعبي الجميل تتأثر فيه انت، تاخذه وبعدين تطلع الى اشياء ثانية. نعم.
0: في عيسى السليطي بيقول الملحن أنور عبد الله لحن موسيقى مسلسل كويتي الملقوفة، عمل جيد.
1: ايه صح
0: نعم.
1: والله، هذا الملقوفة يعني اذكر الله يرحمها حياة الفهد، والله يرحمها سناء، اظني سناء يونس شغلة كذي، ممثلة مصرية. فالمخرج قال ابيكم، اعتقد حمدي فريد، ابيكم تعملوا لي كوميديا وما ادري شنو وكذا، وشوفوا فيلم بطلوده واسمعوده وكذا، وسووا لي اغنيه مشابهه الى الشيء هذا. ففعلا سويناها، وكان داود حسين اظن، اعتقد نسيت والله بالفتره هذه، بس عملنا المسلسل هذا. وكنا حياه الله يرحمها تقول لي انور انا ما اقدر اغني، اقول لهم سوزان انا ما ابي غنى، ابي ابي ابي اداء. قالت لي شلون اداء؟ اكتشفت نجيب الريحاني، نجيب الريحاني صوته جميل، لكن عبد الوهاب طوعه وخلاه يغني،
0: صح.
1: وطلع بشكل بكاركتر وايد جميل ووايد حلو. فانا ابي منك يوم سوزان نفس الشيء، انا ما اطلب منك انك تغني نفسه ليلى مراد، لا يعني تغني باداء
0: بقدراتك انت،
1: جميل وان شاء
0: بقدراتك
1: الله
0: انت.
1: حيطلع حلو. ومثل المصيع، وانا راح ابسط اللحن كثر ما اقدر في سبيل انك تادينا اداء كذي. قالت يلا نجرب. ومعاها كذلك اظني سناء يونس او شغله، مثلا راح بالي اسمها الان احد يذكرني المستمعين، ونفس الشيء سجلنا وضحكنا وكذا، وطلعت المقدمه وطلعت الاغنيه. نعم.
0: طيب في سؤال من ابو فهد الراشد من الكويت، بيقول سؤال، انت كرمت وسمح الوقت للاستاذ انور، اود معرفه تقييمه ورايه الفني في مقدمه اغنيه دع الوشاه للراحل عوض الدوخي.
1: الله الله يا ابو فهد، الله. طبعا هذه الاغنيه طبعا دع الوشاه هي حق محمد بن فارس، وهي صوت، وكان عوض الدوخي متاثر محمد بن فارس اداها بطريقته هو، يعني محمد بن فارس استاذ كبير ولا مكانته، واداها باسلوبه. فلما هي عوض الدوخي نفس اللحن ونفس الكلام، ولكن بطريقه عوض الدوخي، يعني طريقه حلوه وجميله، وهو صوت جميل، واعتقد ان الصوت شامي، تك تك تك، ايوه هو صوت شامي. بيني وبين احد، اخاف اغني تقول ابو عبد الله نشست،
0: لا لا لا حبيبي، شو تنشز شو تنشز، لا يعني خذ راحتك. لا
1: حبيبي
0: طيب،
1: حبيبي الاصوات الجميله والاصوات الحلوه. تفضل.
0: في سؤال بس يعني بطرح السؤال على اساس يكون في ذاكرتك عبين ما نسمع احد طلبات المستمعين الكرام، ونريحك شويه منه وراجعين لك علشان تكون عندك اجابه السؤال. السؤال بيقول، السؤال من ابو ناصر من قطر، يقول الاستاذ انور عبد الله، منذ فتره قصيره توفي مطرب كويتي خالد السلطان رحمه الله عليه، هل هناك امكانيه الحديث عن سيره ومسيره هذا المطرب رحمه الله عليه؟
1: إن شاء الله
0: بنسمعك
1: إن شاء
0: بعد
1: الله
0: ما نسمع
1: إن
0: طلب أبو
1: شاء
0: هيثم
1: الله.
0: من مسقط، إن كنت ناسي أفكرك، هدى سلطان
1: إن شاء الله.

0: تربيات عودة بنا وبكم مستمعينا الكرام إلى ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. حياك الله أستاذ أنور.
1: يا حبيبي
0: لديك
1: حبيبي.
0: السؤال اللي طرحناه من أبو ناصر.
1: نعم أشكر أخوي أبو ناصر، وأعتقد يعني هذه لفتة وفاء منا إن إحنا نذكر خالد سلطان وزملاء اللي عملوا الفرقة. هم عملوا فرقة اسمها فرقة الدالة، وكان هذا الكلام في فترة أوائل الثمانينيات، فترة أوائل الثمانينيات سووا فرقة سموها فرقة الدالة، وكان من أعضائها خالد سلطان رحمة الله عليه، والمخرج أحمد الدوغتشي. أحمد الدوغتشي كان يعزف على الدرامز، خالد سلطان كان يعزف على الأورج، وكان معاهم سالم عبد السلام يعزف على البيز جيتار، وكان معاهم سلطان أخو خالد سلطان. هذيل الأربعة عملوا فرقة سموها فرقة الدانة، وبدوا ينتشرون بالحفلات بالمناسبات، مثل فرقة ميامي، مثل فرقة الجوهرة، مثل مجموعة من الفرق هذه. واستمروا فترة من الفترات طبعا، وخذوا ما شاء الله سمعة حلوة، ومن ثم انتقل أحمد الدوغتشي إلى الإخراج، وسالم عبد السلام ابتعد عن الفرقة هذه فافتلت الفرقة. فتم منه خالد السلطان يعمل مجموعة أغاني سينجل عنده استديو، وحتى اشتهر في أغنية وين رايح، أغنية الجزائرية هذه، وين رايح لبلادي تنتنت وتوتني تنتنت، كذا أغنية جزائرية اشتهر فيها غناها، وفي مجموعة أغاني طبعا سينجل عملها في الاستوديو ماله. وعنده ولده اللي هو الآن موجود بالساحة الفنية وليد سلطان، موزع موسيقي، وتعاملت أنا معاه طبعا، ومن فترة وفترة كنا نتواصل أنا مع خالد عن طريق ولده، يقول لي ترى الوالد يسلم عليك، أقول أسلم على الوالد. وشفته أكثر من مرة، شفت خالد أكثر من مرة، وبعدين اختفى عني من زمان ما شفته، لين سمعت نبأ وفاته رحمة الله عليه، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، هذا الفنان خالد سلطان.
0: شكرا. نعم. شكرا جزيلا. نعم. وفي المستمعين طبعا، في أبو ناصر بيقول نعم سناء يونس هي اللي مثلت في مع حياة الفهد رحمة الله عليهما،
1: مشكور
0: في مسلسل الغرفة. ومحمد حسن بيقول لك نعم، برضو إنها فعلا هي الفنانة المصرية سناء يونس. وفي
1: ما قصرته،
0: وفي تعديل بسيط من أبو راشد عبد الرحمن من البحرين، بيقول تعديل بسيط، صوت دعو الرشاة لضاحي بن وليد وليس لمحمد بن فارس.
1: والله أشكره طبعا المعلومة هذه، بس يعني أشكره، بس هم بتأكد يعني أنا أشكره على المعلومة هذه، لأن اللي أعرفه
0: لو جينا لهذا ضاحي بن وليد متأثر بمحمد بن فارس، وبالتالي لابد أنه طبعا يكون محمد بن فارس طبعا امتداد لكثير من الألحان يعني.
1: طبعا طبعا هو ناظر المدرسة، محمد بن فارس هو ناظر المدرسة، والواجي أساتذة في المدرسة.
0: في سؤال من أم هيا كمان تقول لك أستاذ أنور عبد الله سؤال مصيري، شوف مصيري.
1: الله.
0: إذا قعدت معك أغنية عنيدة وما رضت تتلحن، من يفوز بالنهاية؟ أنت ولا الأغنية؟
1: لا أنا أخليها، الكلمات أخليها، أبتعد عنها دامنا ما طلع معي اللحن أخليها، ممكن انساها شهر شهرين اذا الكلمات حلوه وعجبتني اخليها ما لحنها، لين احس سبحان الله يتيك فتره تحس ان عندك شيء تبي تقوله. فتره من الفترات انا حوالي 3 اشهر ما طلعت معي جمله موسيقيه، فدائما اكرر على الكلام هذا، لان انا اقعد معاه يوميا سنين سنوات يوميا. هذا خلى بعض الفنانين يزعلون علي، بعض الفنانين ليش عبد الكريم واحنا لا وكذا، الرجل يعني أخوي الكبير وحبيبي وكل شيء فيني، فهي تشتكي له، قلت له صدق أبو خالد صار 3 أشهر ما طلعت معي جملة، قال لي والله، قال عادي، قال والله، قال أنا حسيت أن أنا فضيت خلاص ما عندي، قال لا كذي يتيك فترة كذي، وفعلا 3 أشهر أبي جملة أبي كذا، فإذا عندي كلمات حلوة مو راضي اللحن يطلع معاي أخليها على جنب وأنساها وبعدين أرجع لها. عكسي منه راشد الخضر الله يرحمه، راشد شي يقول لي أنا إذا عصلك معي الكلام وما طلع اللحن أجيب أنادي مقام الكرد. قال شلون؟ قال أناديه، قال تعال وأعزف كرد كرد كرد أعزف كرد وأقسم كرد على طول الحين
0: أريح
1: لأن مقام إيه مقام الكرد يعني من المقامات السهلة والمقامات الحلوة والبسيطة وغير معقدة وما يبي إلا مزاج وما يبي إلا تحضير لكن أنت بتلحن مثل مقام الرست مقام الصبا مقام البياتي مقام العجم هذا يبي له تحضير
0: نعم.
1: تقعد أنت تدندن في المقام تدور الأغاني حلوة وتعيش الأغاني الحلوة هذه وبعدين يطلع معك اللحن لكن الكرد على طول
0: نعم.
1: من التالي ياك متلحن منه طلع ياك لحن
0: طيب أستاذ أنور عبد الله الملحن الكبير بريحك شوي منا بحيث نسمع عبد الكريم عبد القادر طالما يعني جت السيرة أو جت طاري
1: يلا
0: وبنرجع لك إن شاء الله ونبيل المستمع الكريم أنا اعذرني يا نبيل أن تأخرت في رؤية رسالتك لأنها مرسولة على الإكس على منصة إكس وأنا مشغول في الواتسابات والواتساب إن شاء الله حاضر إن شاء الله بس نسمع عبد الكريم بتسمع طلبك يا نبيل إن شاء الله بعد ما نرجع للأستاذ أنور نسمع طلب سعاد أرجوك لعبد الكريم عبد القادر

0: ماذا لو كانت الأشياء اللي نتخلص منها بداية لشيء جديد؟ اكتشفوا كيف تتحول النفايات إلى فرص في مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة في نسخته السادسة، تنظمه وزارة البلدية يومي 6 و 7 أكتوبر 2026 في فندق رافلز الدوحة. أفكار تلهم وحلول تحدث فرقاً وفرص تمنح الموارد حياة جديدة.
1: كل أثر يبدأ بفكرة، هنا تلتقي الخبرات وتتبادل الرؤى ويبدأ الحوار. من تجارب مختلفة إلى رؤى مشتركة، ومن الحوار العلمي والاجتماعي إلى مخرجات قابلة للتطبيق. معا نصنع بيئة رعاية أكثر أمانا واستدامة للأطفال فاقدي السند الأسري.
2: سجلوا الآن في منتدى الرعاية البديلة والرفاه المستدام للأطفال فاقدي السند الأسري، الذي يقام من 30 سبتمبر حتى 1 أكتوبر لعام 2026، عبر موقعنا الإلكتروني www.dreama.org.qa، وكونوا جزءا من الحدث.
3: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله، وله تعليق على أغنية عبد الكريم عبد القادر أرجوك اللي سمعناها. نعم. اللي هي طلبتها سعاد.
4: نعم، أول شيء طبعا أشكر الأخت سعاد على اختيار أغنية أرجوك، ولما قلت لي عبد الكريم عبد القادر أرجوك أتذكر عبد الكريم غني أغنية اسمها أرجوك، قاعد أتذكر. فلما سمعت اللحن فكلمت الأستاذ أحمد عناني، قلت الأستاذ أحمد بس ذكرني بالشاعر أنا خابر، قال الشاعر اللي هو صراح شبيب. في يوم من الأيام أبو أحمد أنا كنت موجود في مكتب قاعد، ودش علي شاعر أو دش علي واحد سلم علي، كيف الحال حياك الله الله يسلمك كيف الحال تفضل، قال لي والله أنا شاعر اسمي صراح شبيب، حياك الله كيف الحال وكذا، قال لي والله عندي كلمات أبي أعرضها عليك. قلت له حاضر اسمع. ليش أسمع؟ ما في مشكلة. فسمعني أرجوك لا تذكر ذيك المواصيل كثر الليالي كذا كذا. والله ما أغنية وايد حلوة الكلمات هذه. قال لي والله ترى أنا ما لي أي تجربة أبدا، ولا أحد لحلي ولا أحد غنالي. فقلت أبعرض عليك الكلمات يمكن تعجبك. لا تعجبني. وعطاني إياها واستأنس وشربنا شاي وكذا ومشى، وتمت عندي الكلمات لين حاولت ألحنها كذي فلحنتها. فهي كالعادة أبو خالد كل يوم عندي بالمكتب موجود، نشرب شاي ونشوف التلفزيون. قلت له أبو خالد اسمع الجملي كان أسمع. قال كلام حلو لحن حلو، من كلامه؟ قلت له صراح شبيب. منو صراح شبيب؟ قلت والله ما أعرفه، شاعر يسلم علي وعطاني الكلمات وعطاني رقم تليفونه. قال لي خلص خلصتها سمعنا وكل شيء وسجلنا تعال اسمع. واستانس وطار بالفرح لنا اول كلمات له واول لحن ويغني عبد الكريم عبد القادر يا حليل. اليوم الثاني جايب لي لوحه صقر، يقول لك هذا الصقر انا صايده صقر، هو طبعا راعي صقور يعني يروح مناطق في, في, في, في روسيا مني ويصيد الصقور وكذا ويبيعهم على الشخصيات الكبيره. فجايب لي صوره احسن صقر عنده، فقال هذا هديه حقك انت، هذا صوره الصقر مالي. وفعلا الى الان يمكن احمد لما جيتني المكتب وريتك في لوحة برا عند الباب لوحة صقر. هذا الصقر ماله هو. واتمينا على صداقة أنا وياه، وبعدين طبعا هو لاهي بالتجارة ولها بكذا. فحبيت أذكر هذه قصة أغنية أرجوك.
3: في سؤال احنا بدنا طيب عبد الرحمن يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود أن أشكركم على برنامج تربيات، فهو من البرامج الجميلة التي تستعيد وتوثق جانبا مهما من التراث الموسيقي والغنائي في الخليج. لدي سؤال أتمنى طرحه على الملحن الأستاذ أنور عبد الله، ما رأيه في الغناء الأحوازي خاصة الطور التراثي الأحوازي المعروف باسم العلوانية؟ وهل سبق له أن استمع إلى هذا اللون الغنائي أو تعرف على مطربين أحوازيين؟ وأيضا إذا كان لديكم في أرشيف صوت الخليج تسجيلات لأي مطرب أحوازي أتمنى منكم إعادة بثها، لما لذلك من أهمية في التعريف بهذا التراث والمحافظة عليه. من الأمثلة أغنية المطرب الأحوازي شاكر زويد أنا سنتين أنا صابر قالوا لي يجي باشر، وكذلك أغاني المطرب عبد الأمير إدريس. أشكركم على جهودكم. شكرا جزيلا للمستمع الكريم عبد الرحمن على إطراءه، ونتمنى أن نكون دائما عند حسن ظن نعم. كل مستمع.
4: نعم أشكر أستاذ عبد الرحمن، بس أبي أعرف شنو يقصد، الأحوازي ولا الأهوازي؟
3: الأهواز هو بيقصد لأن الأهواز. أيوة ما هي بتلفظ بالهاء وبالحاء.
4: بالضبط. طبعا توصلنا كثير أغاني، وأنا سمعت كثير من الأغاني، أغاني جميلة وحلوة وتتميز باللون الخفيف.
3: هي يعني ما فيها مثلا للتوضيح، عفوا أبو عبد الله، هي الأحواز بالحاء، العرب ينطقوها بالحاء، بس غير العرب لا ينطقون الحاء، يقلبونها إلى هاء
4: طبعا،
3: فبتصير أهوى بدل نعم. أحواز أهوز. أيوة هذا الفرق بس. أتفضل.
4: إيه اللي هم طبعا على شط العرب.
3: أيوة
4: صوب بر فارس طبعا، إيه على شط العرب هناك من ناحية فارس، وأغانيهم جميلة، وأغانيهم دائما تتميز بالخفة، يعني ما فيها مثلا الحزن والأسى وكذا، لا مثل لون ياس خضر وعزاز ولا الأمور هذه، لا هم أغانيهم كلها خفيفة وتوصلنا. وفي أغاني كثيرة عندنا غنوها هناك بطريقتهم الخاصة، مثل آية الأسمر يا زين، ووايد أغاني أنا سمعتها طبعا غنوها بطريقتهم، فلون جميل ولون فلكلوري حلو ومنتشر، أعتقد عندنا في الكويت منتشر وفي العراق منتشر. نعم
3: نعم شكرا أستاذ أنور. في برضو سؤال، لا هذا سؤال الظاهر، بيقول في أغنية حق خالد عبد الرحمن يقول من علمك ترمي بقيعان لرماح، أرجو شرح البيت. واضح المعنى، قيعان أسفل الرمح، يعني الرمح مخصص ومصنوع أنه يضرب أو يجرح برأسه، رأس السهم، رأس الرمح، لكن هذا بيصيب بقاع الرمح، يعني بأسفله، مش من كثر ما هو رامي بارع، فمش مش ما بستناش حتى أنه يضرب برأس الرمح، لا هو بيضرب بقاع الرمح، يضرب بقيعان الرماح، هذا هو معنى في رأيي. مين كمان؟ هل صحيح أن المطربة سناء الخراس تزوجت الأستاذ الكبير شاد الخليج؟ هذا السؤال
4: لا
3: هذا.
4: لا
3: هذا السؤال
4: لا تعتبر بنت،
3: هذا أبو ناصر
4: منينو؟ لا أبو ناصر تعتبر بنته، بنته هي بنته تقريبا مو بنته بنته يعني، لكن هو يعتبرها مثل بنته وهي تعتبر مثل أبوها.
3: بيقول لأني قرأت هذه المعلومة في محرك البحث جوجل، وشكرا جزيلا لكم، أخوكم أبو ناصر. شكرا أبو ناصر. مش كل ما ينشر في يعني بيكون صحيح، لأنه كثير من الناس بدون توثيق بحطوا معلومات يعني ما بتكونش. طيب نرجع ل في سؤال من فاطمة الوهيبي عشان نسمع المستمعين طلب من طلباتهم، ونعود للأستاذ أنور مجهز يعني مواضيع بده يتكلم فيها الرجل، يعني أعطوه فرصة. سؤال الملحن الكبير أنور عبد الله، ماذا عن الشاعر الكويتي محمد المحروس السالم الذي أرسى مع رفاقه قواعد تطوير الأغنية الكويتية، وكيف سرقوا منه عمله الأول ونسبوه لغيره؟ كيف يطور الملحن أدواته عبر تعلم العزف؟ هذا سؤال ثاني، كيف يطور الملحن أدواته عبر تعلم العزف على آلة موسيقية كالعود أو البيانو ودراسة المقامات والنوت ليتنقل من مرحلة الهواية إلى الاحتراف؟
4: طبعا الأستاذ محمد محروس طلع طولة العمر موجود، والتقيت معه أكثر مرة في جامعة الفنان الكويتيين، ويعتبر من الشعراء الرواد يعني قبل يوسف ناصر، قبل يعني مثلا بدر الجاسر من جيل سلطان عبد الله السلطان، وهو طبعا عمل أغنية الشهرة للفنان عبد الغادر، هي أغنية تكون ظالم هي من كلماته، وهو موجود جميلة، ولا أغاني كثيرة الآن بس ما يعني ما سويت أنا ما يحضروني الآن، ولا وايد أغاني عمل، أعتقد يمكن العيد هالهلال عندنا بالكويت، مجموعة من الأغاني عملها، وشاعر موجود الله طول العمر يعني، وألتقي معاه وأشوفه. نعم موجود.
3: نعم شكرا نعم. جزيلا أستاذ أنور. ونسمع طلب نبيل اللي هو طلب أنت الحبيب لزهور حسين.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله. أستاذ أنور، في شخصية يعني ننتقل للشخصية اللي هتكلم عنها اليوم، ولا عايز تتكلم في موضوع آخر زي ما تحب؟
1: والله الشخصية يعني لها حق علينا أبو أحمد أن احنا نذكر هذا الفنان، وخاصة له قاعدة شعبية كبيرة من السادة مستمعين صوت الخليج يحبونه وايد، لأن أسمع يطلبون أغانية وايد، فالله يرحمه. طبعا لحق علينا أن احنا لازم نتكلم عنه ونعطي معلومات السادة المستمعين محبينه واللي ما يعرفونه كذلك. الشخصية هذه طبعا المطرب السعودي حامد الطيار.
0: الله، أبو ناصر.
1: أبو ناصر حامد الطيار، هو طبعا حمد بن ناصر بن هليل الطيار، فنان سعودي شعبي يعتبر من رواد الأغنية الشعبية.
0: وعلى فكرة هو شاعر أيضا، شاعر وملحن ومغني.
1: بالضبط، شاعر وملحن ومغني، وهو من مواليد 1947 وتوفى رحمة الله عليه 2009. حامد الطيار طبعا لحن للعديد من الفنانين السعوديين، هو غنى ولكن كذلك لحن لهم، وألحانه تتميز بالشعبية، ويعتبر من رواد الأغنية الشعبية السعودية، وكذلك لحن لمطربين خليجيين، وتميز بألحانه بلون شعبي منفرد، لأنه هو أضاف الكوبليهات إلى الأغنية الشعبية. أغلب الأغاني الشعبية كانت دائما بس مذهب ويردد ويردد، ولكن حمد الطيار أضاف لها كوبليهات في في في في هذه الأغاني، وهو صديق وزميل الفنان سلام العبد الله، ولحل مجموعة من الأغاني الجميلة للفنان سلام العبد الله. طبعا ولد في مدينة طائف وعاش فيها فترة، ومن ثم انتقل إلى مدينة الخرج حسب عمل والده هناك، وقعد في مدينة الخرج طبعا فترة طويلة، واطلع على الثقافة واطلع على الفنون، وجالس فنانين سعوديين وايد، لين كون لون خاص فيه. أول أسطوانة طبعا سجلها في عام 1960، والحانة كلها تستمد من التراث والفن الشعبي. من الصغير وهو يتنقل ويسافر مع والده، وبعدين لما كبر قام يتنقل بروحه ويروح عدة مناطق في المملكة العربية السعودية. عشق وحب فن السامري وتميز بأداء فن السامري، وفعلا يعني أغانية جميلة حلوة في فن السامري. تعلم العزف على العود في البداية، طبعا ياب علبة الماكينة الخياطة هذه، وخذ من نفس العلبة هذه سوى له الصندوق مصوت كذي، وياب أوتار وحط رقبة، لأن أغلب الفنانين من قبل ما عندهم عواد، ما في عواد. إحنا منطقة في الخليج يعني العواد عندنا شح، مو موجود العواد إلا في جمهورية العراق والشام ومصر طبعا ولبنان والمناطق هذه، لكن إحنا ما عندنا طبعا، أو الهند كذلك، بس بعدين يابوا الآلات طبعا اللي كانوا ما عندهم، اللي سوى عود مثلاً، اللي سوى عود من مثل ما قلت لكم، على بالنسبة حق حمد الطيار ياب الغطاء مال ماكينة الخياطة، وتعلم العزف على العود. وفي منتصف طبعا في منتصف الستينيات طبعا قدم مجموعة من الأغاني الجميلة، وتعلم على آلة الكمان، وسجل أول أغنية من أغاني اسمها طبعا قلبي أنا مهموم، وبثتها الإذاعة، وأغنية سرى البارك كذلك قدمها، كلها من أغانية من زملاء طبعا، كانوا عيسى الأحسائي وسلام العبد الله وخلف بن هذال، هذا الجيل كله اللي هو عاصر حمد الطيار. في سنة 60 كذلك سجل أغنية اسمها جرتني يا حبيبي، وبعدين سافر للكويت وقعد في الكويت فترة، وأحيا حفلات وأحيا سمرات، وصادق مجموعة من الفنانين الكويتيين، من ضمنهم طبعا عبد الحميد السيد، كان يحب عبد الحميد السيد وايد ويعشق عبد الحميد السيد، كان دائما يجلس في الكويت. فالتقى معه والتقى مع محمود الكويتي والتقى كذلك مع سعود الراشد وعوض ذوخي وغريد الشاطئ، وغنى مجموعة من الأغاني الكويتية اللي هو حبها، من ضمنهم اللي أغنية يا من سلم لي على الغالي غناها بصوت حاب الأغنية هذه طبعا، واشتهر بالسحر في سود العيون اللي أغنية سعود الراشد، قدم مجموعة من الأغاني المشهورة طبعا مثلهم يا عطاشة وهلا هلا بهل الطايف وسارة البارق والكثير من الأغاني
0: بما أنك الجميلة. بما أنك ذكرت عطاشة خلينا نسمع شيء من عطاشة، بما أنها من الأغاني اللي التي تطربك لحمد الطيب.
1: أي والله أي والله مشكورين. أي والله.

0: نعود للأستاذ أنور عبد الله لتكملة حديثه الممتع عن حمد الطيار رحمة الله عليه، هذا الملحن الخاص والشعبي ولكن خاص برضه.
1: إيه والله. يعني إيه والله طبعا، وأنا أسمع الأغنية قاعدة تيني مسجات يقولون لي الله الله، طبعا من الفنانة التشكيلية عندنا بالكويت الأستاذة مي السعد، هذه ما شاء الله فنانة تشكيلية وترسم لوحات على مستوى كبير، يعني مسج منها ويعني مسج من عبد الله، كلهم قاعدين يثنون على الحلقة ويثنون على اختيارنا للفنان حمد الطيار. هذا دلالة أن هذا الفنان رحمة الله عليه له شعبية كبيرة. حمد الطيار طبعا مثل ما قلنا احنا ترى كتب كثير من الأغاني من أشعاره ومن ألحانه ولحن ولمطربين ثانيين، وانتقل في منطقة الخليج وعاش فترة كبيرة في الكويت، كل هذا في رصيد الفنان حمد الطيار. وطبعا احنا حطينا بس أغنية، طبعا في أغاني كثيرة من هو اللي طبعاً عاملها.
0: نعم طبعا كثير
1: بالضبط. طبعا انتقل رحمة الله تعالى بتاريخ 19 ديسمبر 2009 في مستشفى الملك فيصل التخصصي في مدينة الرياض بعد صراع طويل مع المرض رحمة الله عليه، ولكن لكن أعماله خالدة وأعماله لا زالت إلى الآن تسمع ولها جمهورها قاعد يكبر قاعد يزيد.
0: طيب رحمة الله عليه. رحمة الله عليه، شكرا على هذا الحديث الجميل. خلينا نسمع أغنية خيام الندم أو سجد قلبي على رمل الضلوع اللي هي لحنها وغناها وسجلها حصريا الراحل حمد الطيار في إذاعة صوت الخليج.
1: وايد زين.

0: قصيدة شاعر سعودي نايف صقر هو
1: الله
0: اللي كتب هذه القصيدة، جميلة ومؤثرة. و
1: الله الله
0: شكرا لك أستاذ أنور، شكرا لكم مستمعين الكرام.
1: حبيبي.
0: خلينا نسمع رياض السنباطي طلب مهابة من السعودية، سلوا كؤوس الطلعة.

0: طبعا احنا لا نكتفي من رياض السنباطي رحمه الله عليه، ولا من عوده، ولا من عزفه، ولا من غناه، ولكن يعني الوقت دائما بيدركنا، وضيفنا عزيز وكريم. و
1: حبيبي
0: اذا في امكانيه تحدثنا عن تجربه ورده الجزائريه في الغناء الخليجي.
1: نعم، السيده ورده طبعا غنت مجموعه كبيره من الاغاني الخليجيه، يعني اكثر من نجاه الصغيره واكثر من فايزه احمد واكثر منهم، غنت مجموعه من الاغاني الخليجيه. فابي اتطرق على مجموعه من الاغاني اللي غنتهم ورده الجزائريه. طبعا ورده الجزائريه غنت البوم كامل من الحان ابو بكر سالم، البوم كامل واغاني جميله واغاني حلوه، ولكن ما لقت ذاك الصدى الكبير، يعني انت عارف الظروف.
0: هي بدات
1: وكذلك طبعا
0: بمقادير، بدات بمقادير
1: بالضبط بالضبط، غنت مقادير ونجحت في اغنيه مقادير، وحققت طبعا انتشار غير انتشار اللي غناه كذا اللي لما قدمها طال المداح. وغنت طبعا اغنيه في بحر الحب، وغنت موكب الصبر، وغنت زمن ما هو زماني، مجموعة من الأغاني. ومن ضمن الأغاني اللي غنتهم لما جت الكويت هني، غنت أغنية اسمها يا ترى احنا حبايب يا ترى، وهي من كلمات خليفة العبدالله خليفة والحان عبد الرحمن البعجان. وغنت كذلك من ألحان ليلى عبد العزيز في أغنية غنتها حنة شغلة شذي، الآن راح عن بالي، ولكن أغنية يا ترى احنا حبايب يمكن كثير من السادة المستمعين ما سمعوا هذه الأغنية، وهي كلمات كويتية والحان كويتية ولحن جميل قدمها عبد الرحمن البعجان كالعادة. يعني إذا في إمكان أبو أحمد إذا طبعا. عندكم إي والله إي والله إي والله
0: لو مش ماش عندنا بنجهزه يا أبو عبد الله، حاضرين
1: حبيبي قلبي حبيبي وايد دلعني أبو أحمد، وايد دلعني وايد دلعني أبو أحمد،
0: تستاهل تستاهل
1: حبيبي
0: سمعنا يا أحمد سمعنا
1: يلا حبيبي.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله. أستاذ أنور، في أغاني صار عليها مشاكل في التلحين؟
1: إيه كثير كثير. يعني أنا بتكلم عن الأغنية اليوم، الأغنية هذه أغنية مشهورة، وأعتقد السادة المستمعين ما يعرفون قصة هذه الأغنية وش المشكلة اللي صارت. أغنية جبرني الشوق. جبرني الشوق، جبرني رباب، هي بالأصل أغنية الفنان إبراهيم القطان، وعملت لإبراهيم القطان. جبرني الشوق طبعا كلمات خليفة عبد الخليفة، وألحان جبرني الشوق خالد الزايد. ووقتها أيضا
0: في تقطيع في صوت، لو طيب خلينا نسمع الأغنية وراجعين لك أستاذ أنور، لأنه في تقطيع في الصوت، تقطيع. نسمع إبراهيم القطان بغني الأغنية.

0: نعود إلى ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله. ونحن قطعنا الحديث قبل على أنه كان في تقطيع في الصوت، فسمعنا المستمعين الأغنية اللي بتكلم عنها وبصوت نعم. إبراهيم القطان، وتفضل عد نعم. يعني عيد الكلام اللي كان
1: نعم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. طبعا الشيخ خليفة عبد الله خليفة عنده دوانية يوميا وتجمعون عند الفنانين، مجموعة من الفنانين يعني خالد الزايد، عبد الرحمن البعيجان، يوسف ناصر، عبد الكريم عبد الغادر، حسين جاسم، مجموعة دائما ويتعشون كل يوم يتعشون يعني عنده. فكتب الكلمات هذه وعطاها خالد الزايد، وكان موجود إبراهيم القطان فحفظوها إياه وكذا وسجلها بالإذاعة، وكان فرحان إبراهيم القطان فيها طبعا. فيت فرصة إن خالد الزايد مع رباب يقدمون ألبوم كامل بعد ما قدموا مع بعض اجرح، واغنية اجرح نجحت في صوت رباب، فقالوا تعال يا خالد الزايد اعمل لنا البوم كامل، ويعني انت سوي البوم هذا كله. فيا خالد الزايد هو عمل البوم للفنانة رباب مجموعة اغاني يعني، فاحتاجوا اغنية يعني هذاك أول ومتعنين وما متعنين الألبوم هذا كله، فأحتاجه أغنية. فإبراهيم القطان سجلها مع فرقة الإذاعة وما نزلت كاسيت وما نزلت يعني توزعت، مجرد بس تذاع بالإذاعة. وخالد يبي الأغنية تطلع أكثر، ووقتها رباب هي المطربة الأولى يعني وهي منتشرة. فقام سمع رباب جبرني الشو، قالت خلاص وايد حلوة أنا بغنيها، أنا غنيها يلا يلا، وغنوها وحطها في الألبوم. فهني إبراهيم القطان زعل، قال هذه أغنيتي مفروض ما أحد يغنيها غيري، مفروض كذا كذا كذا كذا. ولكن طبعا خالد الزايد فضل أن تغنيها رباب صوتها لانتشارها أكثر عن طريق الكاسيت. وتم الزعل موجود يعني بين إبراهيم القطان وبين خالد الزايد على الأغنية هذه.
0: أهم أكثر الزعلات بين الفنانين.
1: طبعا
0: في سؤال من محمد حسن بيقول وردة وين غنتها؟ في الكويت الأغنية اللي سمعناها؟
1: لا سجلتها في القاهرة. سجلتها في القاهرة طبعا، بين الفرقة الموسيقية في القاهرة وسجلوها في القاهرة. ويعني عشان فرقة موسيقية جميلة وفرقة موسيقية حلوة، ووردة موجودة في القاهرة تحافظ على راحتها، وسجلت هذه الأغنية طبعا في استوديو القاهرة.
0: طيب دكتور، في حديثك الجميل عن حمد الطيار تكلمت انه كان بحب رحمة الله عليه بحب أغنية عبد الحميد السيد يا من يسلم لي على الغد، خلينا نسمع جزء منها يا أحمد.
1: يا ليت،
0: لأنه طلبها أحد المستمعين اللي هو يعني محمد الرميحي. إن شاء الله يكون متابع.

تحملت مرارات الهوى والجور والنكران.

0: على طاري أبو بكر سالم، في سؤال من صادق، أعتقد من صادق، بيقول ذكر الأستاذ أنور أنه كان يتمنى لو لحن لأبو بكر سالم. سؤال: لو قدم عمل لأبو بكر سالم، هل سيذهب إلى لون أبو بكر سالم المعروف عنه اللون الحضرمي، أم سيجلب أبو بكر إلى لون أنور عبد الله؟
1: أعتقد أن الفنان الكبير أبو بكر سالم إذا جذبت اللون يعني يمكن ما يوافقه، لأنه هو لا خط ولا لون معين، فبالتالي أنا ما يصير على حل على لونه هو اللي يبيه بالضبط 100%. على الأقل أني أنا ممكن يعني هو 50 وأنا 50، مثل منه مثل يوسف المهنة. يوسف المهنة لما يلحن لأبو بكر سالم ما عمل له لحن يمني بالضبط ولا لحن كويتي بالضبط، بين البنين. أي أغنية؟ أغنية مجروح. أغنية مجروح انشهرت ونجحت بكلمات الشاعر الفنان الكبير الأستاذ إبراهيم جمعة وألحان الموسيقار يوسف مهنة، فعملوا اللحن هذا وقعدوا مع أبو بكر سالم وسمعوا اللحن، وتربط صداقة قوية ما بين أبو بكر سالم ويوسف مهنة. يعني يوسف مهنة خذاني معاه وعرفني على أبو بكر سالم عنده في البيت في مصر، فرحنا البيت قال له هذا أنور عبد الله، يا أهلا وسهلا يا أهلا أبو أصيل، وقعدنا وياه وتعشينا معاه وتعرفنا على بعض. فلما اشتغل مع يوسف مهنة كملحن ذكي، حط بين البينين، يرضى الطرفين، يرضي أبو بكر ويرضي نفسه، وقدمه أغنية حلوة مجروح. نفس الشيء بالنسبة لي أنا، مهما قدمت لحن يمني ما راح أجاريهم، ما راح أجاري أبو بكر ولا راح أجاري حسين المحضار، يعني هذا جوهم وهذا لونهم، فش اللي حبك معي وسر حبي في قامض والألغان، الألغان الحلوة الجميلة هذه الحين يا سمار وغير وغير. فبالتالي أنا بقدم لحن بس ما بقدم له مثلا نفس محال والصوت الجريح وغيب وأنا غيب، هذا مو جوه ولون آخر هذا. فبالتالي أنا شنو أمسك الحبل أو أمسك عصاية من النص، يعني شوية يمني وشوية كويتي وشوية كذا، نرتب الأمور ونطلع بعمل جميل.
0: طيب في سؤالين، السؤال الأول من نبيل بيقول: بعد مرور سنوات على عمل الأستاذ أنور عبد الله، بيسأل هو لحن أعاد أو أضاف عليه لأغاني أخرى، بمعنى آخر لحن أغنية لا يتكرر أو يعدل لأي أغنية أخرى، يعني خط لحن، هذا ما فهمته من سؤاله، خط لحن جزء من لحن حطيته في أغنية أخرى من ألحانك يعني؟
1: لا أبدا أبدا، يعني اللحن يعني قائم بذاته، مثلا 1 2 3 مذهب وكبلي أول كبلي ثاني كبلي ثالث، إذا في أو كبلي أول أو مذهب كبلي أول، اللحن اللي أنا قدمه أحاول كثر ما أقدر أني أنا أنساه عشان ما فيها عيشة، وبعدين أحاول أني أنا أجدد في الأصوات. والله قدمت مثلا يعني سبيل المثال لعبد القادر، أي يتعامل مثلا مع نبيل شعيل لون آخر، أي يتعامل مع نوال لون آخر، أي يتعامل مع أحلام لون آخر، ما أحاول أقدم. بعدين هذه الأصوات كل واحد لها، كل صوت له مميز ولا لون. يعني اللون اللي قدمه لرباب ممكن ما أقدمه لنبيل شعيل، اللون نبيل شعيل ما أقدمه، كل واحد له لونه وكل واحد له جوه. وأحاول أني أنا ما أستمر مع مطرب فترة معينة طويلة، لا، لحنت لعمل عملين أروح لصوت آخر أتعامل معاه عشان أبعد عن الجو اللي أنا عملته. ونفس الشيء بالنسبة للمطربين والمطربات طبعا.
0: في السؤال الثاني من ناجح الجيوسي من الأردن، بيقول: أستاذ عبد الله، أبو عبد الله، ما هو سر ارتباط اسمك مع عبد اللطيف البناي في أغلب الأغاني؟
1: طبعا عبد اللطيف شاعري المفضل، وأنا مريت عليه قبل أسبوع، توا كان جاي من السفر، مريت عليه البيت وسلمت عليه وقعدت أسولف معاه وشلونكم وشلونكم، وسولف معاي وقال لي والله أمانة، يعني شوف الشيء بالشيء يذكر، قال لي: أستاذ أنور، أنا عامل كلمات جميلة إلى قطر علشان العيد الوطني القطري وكذا، عندي كلمات جميلة أبي أقدمها. قلت له: جهز الكلمات إن شاء الله وأقدمها حق الإخوان في مؤسسة الإذاعة عندكم في قطر أو المسؤولين في قطر، يشوفوا الكلمات إذا عجبتهم ما في أي مانع أن احنا نقدم هذه الكلمات. فكل إي والله سمعني كلام أمانة، شوف أنا ما قلت الشيء هذا، ولكن لما مع استاذ سؤال استاذ ناجح يا على بالي الشيء هذا، سمعني كلام واي جميل، اذا انا ما لحنته رش وجه اي ملحن قطري يعمله، بس كمان يعني كلام جميل جدا جدا وايد حلو. وعبد اللطيف طبعا تلاقي يعني كل ملحن او كل مطرب له لا شاعر معين لا ملحن معين يرتاح معاه ويشتغل معاه، وهذا اللحظة هذا في اغاني عبد القادر بالذات ابو خالد كثر ما يقدر يخلي انا الحن كلمات عبد اللطيف البناي. شوف اغلب يعني راشد الخضر خلاه يلحن كلمات بدر برسلي، لحن كلمات يوسف ناصر، عبد الرب ادريس كذلك شوي مع حفظ الالقاب طبعا، بدر برسلي شويه، عبد اللطيف، امير بدر بن عبد المحسن، الا انا خلاني دائما مع عبد اللطيف، يدري فيه توالف ارواح
0: في كيمياء في كيمياء
1: في في كيمياء. والله يا ابو احمد يعطيني الاستاذ عبد اللطيف البناي الله يشافيه ويعافيه، يعطيني الكلمات وانا اقراها الحنها، وانا اقراها قبل لا امسك العود وانا اقراها كذي الحنها. يمتاز باسلوب السلس والاسلوب الخفيف وبعدين منفتح وبعدين مرن يعني غير هذا حاضر يعني ما يتمسك برايه.
0: نعم.
1: فتلاقيني انا مع مجموعه من الاغاني حقيقه قدمناها مع بعض، والله يشافيه ويعافيه ان شاء الله.
0: وهذا نعم. ذكروا المستمع الكريم صادق من عمان بيقول عبد اللطيف البناي شاعر السهل الممتنع، اجمل من كتب المفرده الكويتيه في قصائده. وبعدين صحيح. بيتكلم عن أبو بكر سالم بيقول شفت كيف أبو بكر يلعب بالطبقات الصوتية وهو في عمر الستين. طبعاً أبو بكر طبعاً. متمكن
1: كبار.
0: نسمع طلب أم أحمد من العراق، رجعت الشتوية موجودة يا أحمد، لفيروز.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله. أستاذ أنور، بسألك سؤال، ما هي الأغنية المنسية في صوت الخليج؟ في صوت الخليج، يعني ما بتفتح صوت الخليج ما بتسمعهاش في صوت الخليج.
1: اي والله طبعا ما شاء الله صوت الخليج، يعني في أغاني كثيرة أنا عرفتها عن طريق صوت الخليج، وفي مطربين عرفتهم عن طريق صوت الخليج، ومن ضمنهم الفنان حامر الطيار، ترى أنا عرفته من صوت الخليج. يعني تدري واحد لا لون، يعني أنا اللي خطي يعني يختلف عن الألوان هذه، فبالتالي سمعت حامر الطيار من كثر ما يطلبون السادة المستمعين عن طريق صوت الخليج. وفي كذلك في أغاني، مع أن صوت الخليج قدمت مجموعة من الأغاني، ولكن هذه الأغنية ما سمعتها في صوت الخليج. وكذلك في الإذاعات العربية قليل قليل قليل جدا، مع أن هذه الأغنية حلوة وجميلة ومن الأغاني اللي تطربني حقيقة. فأودي أسمع السادة المستمعين أغنية اسمها يا نديمي.
0: نعم،
1: أغنية يا نديمي هذه طبعا غنتها عليا التونسية لما جت الكويت. لما جت الكويت عليا التونسية غنت مجموعة أغاني لأحمد باغر، احنا قلنا شكوى العتاب وصوت يا دمعتي، ولمرزوقي مرزوقي بنيات المدينة.
0: المدينة صح.
1: أيوة، وغنت يا نديمي من ألحان يوسف المهنة. يوسف المهنة، خلنا أتكلم أنا الملحن هذا، أنا إن شاء الله في حلقة بتكلم عنه وبعطيه حقه. يعني يوسف المهنة ما شاء الله إنتاجه غزير غزير غزير، وموسيقار. يعني لما أنا أتكلم عن ملحن وموسيقار معناته موسيقار وأستاذ، قدم مجموعة من الألحان. ما بتكلم على المطربين الكويتيين، لا بتكلم على المطربين العرب اللي قدم يوسف المهنة. وعليه التونسية حنسمع الأغنية الآن، اسمها على ما يحضرها أستاذ أحمد، أغنية يا نديمي. ولحن بكر سالم مجروح، ولحن لنادية مصطفى بكل لغات العالم، حبيتك والله العالم، ولحن طبعا فنان محمد عبدو أبعاد وفي الجو غيم، ولحن للسعدون جابر سامرية جميلة كذلك ما سمعتها في صوت الخليج، اسمها ست الجناحة.
0: ست الجناحة
1: من كلمات الله ثم هام كذا. سامرية أستاذ عبد السلام، يا ليت الحلقة الجاية تحطونها. جميلة جميلة. ست الجناحة
0: ثم جناحة. حام
1: أيوة هذه
0: ست الجناحة ثم حام.
1: الله الله الله، طبعا كلمات خالد الفيصل والحان يوسف المهنة. وكذلك يا طويل العمر احنا عارفين لحن لنعيمة سميح، لحن جميل ما يحضرني الان، ولحن
0: اللي هي جيتك لبابك حبيبي.
1: ايوه عليك نور، ما شاء الله ما شاء الله ابو احمد الذاكره ما شاء الله
0: الحمد لله.
1: وكذلك لحن جات الصغيره، ولكن ما تسجل اللحن اللي وحلفت عمري، وقالت له تعال القاهره نسجل في القاهره، في ظروف طبعا ما صارت. ولحن مجموعه ومن ضمنهم يا علاية يا علاية سجت عليك الماية لعبد الله بالخير. فهذا أنا أتكلم عن المطربين العرب والخلجين. تفضل سادة.
0: نسمع علاية التونسية في
1: يا نديمي. نعم.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. محمد حسن بيقول أبو أحمد أنت سؤالك الأغنية المنسية والأستاذ أنور أجابته غير، لا هو أجاب عن السؤال، هو في رأيه أن أنا ما سمعهاش في من صوت الخليج، فأنا اتهمته بأنه قال أنها أغنية منسية، منسية في صوت الخليج.
1: ايش رأيك يعني يا أبو أحمد؟
0: لا جميلة جميلة،
1: رأيك حلوة ها؟
0: لا يعني أيوه. فنانة كبيرة وأغنية كبيرة وملحنين أيوة كبار، أكيد حتكون أيوة. أغنية
1: أيوة. أيوة والله.
0: خلينا
1: أيوة
0: نسمع يوسف عمر في أغنية نوحي طلبها منتصر شاكر.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. أستاذ أنور، أنت ذكرت يعني طلال مداح ومقادير.
1: نعم.
0: ومقادير غناها كثيرون.
1: نعم.
0: يعني ما السر في انتشار أو يعني أو ما هي جماليات هذه الأغنية؟
1: جماليتها اجتمعت الكلمة مع اللحن. الكلمة مع اللحن اجتمعوا في هذه الأغنية. كلمة جميلة. مقادير يا قلب العنا، مقادير وش ذنبي أنا، الله أكبر. كلام جميل محمد العبد الله الفيصل عمل هالأغنية الجميلة الحلوة هذه. ويا الأستاذ الموسيقار بين قوسين سراج عمر، الله أكبر، موسيقار الأغنية السعودية، وعمل هذاك اللحن الجميل من مقام البياتي. وبعدين انتقل إلى مقام الصبه وعمل الكوبليه وعمل الكوبليه ثاني. الرجل أبدع في تلحين هذه الكلمات. وتوج هذا الشيء بصوت صوت السعودي الأول طلال المداح. فلما غناها طبعا طلال المداح، شو تقول محمد عبد الله الفيصل وسراج عمر وطلال المداح قدموا أغنية من أجمل الأغاني، وغنوها مطربين وايد. وكذلك استأذنت السيدة وردة وقالت يا جماعة بغنيها، قال غني، وغنتها بطريقتها، إيه بطريقتها الحلوة، ونجحت وردة ونجح طلال، كلهم نجحوا. هذا سر نجاح أغنية مقادير يا قلب العنا.
0: نسمع

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. في يعني آراء مستمعين أحب أنقلها لأنه يعني تعبوا وكتبوا. هلا مرحبا بالجميع اللي موجودين ومنورين الإذاعة واللي بتصل من الكويت. يا صباح الورد. شكرا. هذه إيمان. هذه إيمان تحيي أبو عبد الله كثيرا وتحييني وتحيي أحمد. شكرا لك يا إيمان. سباق
1: الله يحفظك
0: دائماً.
1: يا إيمان. شكرا شكرا.
0: في مين كمان؟ ريم تقول ما عندي سؤال لكن ودي أقول لكم إيش كثر أنا مستمتعة بالحلقة والحوار بينكم وثقافتكم. شكرا. واختياركم للراحل حمد الطيار رحمة الله عليه واختيارات المستمعين الراقية عساكم على القوة. يقوي. شكرا يا ريم. شكرا لريم.
1: شكرا يا ريم. شكرا ريم. شكرا.
0: كيف يطور الملحن أدواته عبر تعلم العزف على آلة موسيقية كالعود أو البيانو ودراسة المقامات والنوتة ليتنقل؟ هذه سألتك السؤال هذا. سألتك. طيب الأغنية اللي صار عليها مشاكل.

0: راح اسمعك احنا عم الاغنيه للجيم.
1: طب ليش ما تقول الاسماء انت؟
0: انت على طول على طول بديش الاسماء الحين. اغنيه اغنيه لا لا يا ابو الجدايل. لا لا يا ابو الجدايل لا تغلى علينا لا لا لا انت هذه طبعا لحن طوره ملحن يوسف مهنا المفروض من الاغنيه من حقه هذه المفروض الاغنيه هذه حق محمد عبده يغنيها وعمل لعبد المحسن المهنا شقيقه اغنيه ماكو فكه ماكو ماكو ماكو ماكو فكه منك منك انت ماكو فكه ماكو ماكو ماكو ماكو فك هذا المحسن المهنا وهذا محمد عبده فلما يوسف المهنا سمعهم هذا اللحن سمع هذا اللحن محمد عبده قال لا انا ابي اغنيه ماكو فكه وياه حق محسن المهنا قال لا انا بغني لا لا يا ابو الجدايل فهذه نجحت وهذه نجحت واعتقد اعتقد بتحليل المتواضع ان محمد عبده ما غنى لا لا يا ابو الجدايل لان تشابه لحن لا لا لا الضايقونا
1: الترفيه
0: الضايقونا لا لا لا فالظهر تخوف محمد عبده من شيء هذا فغنى ماكو ماكو فك ولكن انا بالنسبه لي لا لا يا ابو الجدايل لحن احلى يعني لحن جميل وحلو ولكن غنى لحن ثاني هذا على سبيل المثال في مثل ثاني عندي وقت اتكلم عن المثل الثاني
1: تفضل حبيبي تفضل
0: اي راشد الخضر حسب ما قال لي هو وعبد اللطيف البناي قالوا لي طبعا يو تو نبيل شعيل تو طالع تو يعني تو ها بالبدايات فيو سمعوه اغنيه رحلتي رحلتي تركتيني شماته وحجوة بلسان البشر فقال ها اي والله ها وش عندكم لحن ثاني قال عندنا سكة سفر ويا مشاوير العمر سكة سفر قال نبيل شعيل لا قالوا له هذه احنا سمعناها حق عبد الرشيد عبد الرشيد بيغنيها قال لا انا ابي اغني اغنية سكة سفر قالوا له عاملناها حق عبد الله قال كيفكم انا ابي سكة سفر فاخذ سكة سفر وسمعه عبد الله الرشيد رحلتي طبعا عبد الله ذيك الساعة ما غنى ولا شيء فاي لحن يغني فغنى رحلتي فهذه الاغنيه كانت حق نبيل وهذه اغنيه كانت حق عبد الله ولكن صار العكس وهذه نجحت وهذه نجحت فهني اقدار يعني تعملها لفلان ويغنيها فلان هذا بس الاغنيتين عشان المطرب اختار اغنيه الثاني كل واحد هذا اغنيه الثاني وكلهم نجحوا في الغناء وسلامتك
1: هو الله يسلمك هو دائما في حاجات بتحصل في الاعمال الابداعيه سواء تلحين او كتابه قصيده او غناء اغنيه المبدع بيتخيل انه هذه الاغنيه اللي لحنها حتكسر الدنيا يعني تعب فيها وبذل مجهود والاخره يفاجئ لا مش هو مش النتيجه اللي هو توقعها في حين بيعمل اغنيه عادي سهلات جدا يعني بسهوله وبساطه وهي اللي بتكسر بتكسر الدنيا
0: صحيح صارت معي وايد الامور هذه كلها تتوقع لحن توقعت انه مثلا يعمل ضجه معنا قالوا لي انور ترى اللحن حلو لحن جميل لكن ما ارضى غروري كنت أبي ينجح أكثر من نجاح هذا وسوي لحن أعملها يعني حلو كذا وألاقي مكسر الدنيا فوايد تحصل الأمور هذه كلها نعم
1: في طبعا بشوف الأسئلة إذا في أسئلة أو في استفسارات من لأنه إحنا وصلنا إلى بس نسمع طلب فاطمة الوهيبي دنيا الهوى نجاح سلام ونعود للحلقة إن شاء الله.

0: في المستمع الكريم أو المستمع الكريمة فاطمة الوهيبي اللي طلبت الأغنية، تقول أغنية نجاح سلام دنيا الهوى من كلمات الشاعر الكويتي القدير محمد المحروس، ألحان الفنانة الكويتية القديرة ليلى عبد العزيز.
1: صحيح.
0: تقول هل ليلى عبد العزيز لها ألحان كثيرة وجميلة مثل هذا اللحن للفنانة نجاح سلام دنيا الهوى؟
1: والله قدمت ليلى مجموعة من الأغاني الحقيقة، يعني في أغاني وايد قدمتها ليلى واجتهدت، ولكن الآن ما يحضرني، بس هذا يعتبر من أشهر الألحان اللي قدمتها الفنانة ليلى عبد العزيز. نعم لها مجموعة من الألحان. نعم
0: وصلنا لنهاية حلقة اليوم. نشكر الفنان الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله، الشكر الجزيل، ونلقاك إن شاء الله في حلقات قادمة بإذنه تعالى.
1: حبيبي
0: وشكر
1: بإذن الله،
0: وإن شاء الله
1: بإذن الله إن شاء الله. ألف شكر لحضرتك السادة المستمعين كلكم. نعم
0: شكرا يا أستاذ أنور، ونشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة وعلى
1: حبيبي.
0: استفساراتهم وعلى أسئلتهم، وإلى لقاء آخر بإذن الله. نبقى مع نعمة النسيان، طلبها محمد ماهر، مقطع أنا اللي بحلم للفنانة ميادة الحناوي. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى، لكم أجمل تحيات. أحمد عناني في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا أحمد. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم معنا في موجز أخبار بطولة كأس الخليج العربي 27، يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة صوت الخليج من الدوحة. والبداية بأبرز العناوين. منتخبنا الوطني يتعادل مع نظيره الإماراتي ويضرب موعدا مع السعودية في نصف النهائي. لوبيتيكي يؤكد حفاظ منتخبنا الوطني على حضوره التنافسي ويصف مواجهة السعودية بالصعبة. واليمن يهزم البحرين بخماسية تاريخية في ختام مشواره بخليج 27. تعادل منتخبنا الوطني مع نظيره الإماراتي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في ختام منافسات المجموعة الثانية من النسخة 27 لكأس الخليج العربي المقامة حاليا في مدينة جدة. وكانت المواجهة لتحديد صدارة المجموعة بعدما كان المنتخبان قد ضمنا التأهل إلى دور نصف نهائي سلفا ليرفعا رصيدهما إلى النقطة 7 مع أفضلية بفارق الأهداف للمنتخب الإماراتي الذي ضرب موعدا مع نظيره العماني ثاني المجموعة الأولى في نصف النهائي الأول، والذي سيقام يوم السبت المقبل على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، فيما يلتقي منتخبنا الوطني ثاني المجموعة الثانية مع المنتخب السعودي بطل المجموعة الأولى في نصف النهائي الثاني في اليوم ذاته على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أكد الإسبانيو جولين لوبيتيغي مدرب منتخبنا الوطني أن العنابي خاض مواجهة قوية أمام المنتخب الإماراتي في ختام دور المجموعات، مشيرا إلى أن لاعبيه بذلوا جهدا كبيرا حتى الدقائق الأخيرة رغم ضغط المباريات وتلاحقها خلال فترة زمنية قصيرة. وقال لوبيتيغي عقب المباراة: إن مواجهة الإمارات لم تكن سهلة في ظل قوة المنافس وما يملكه من عناصر تتمتع بجودة فنية عالية، مشيرا إلى أن منتخبنا الوطني تعامل مع اللقاء بصورة جيدة وواصل المنافسة حتى صافرة النهاية. وأضاف لوبيتيغي أن منتخبنا الوطني كان قادرا على صناعة الفرص لكنه لم يكن موفقا بالشكل الكافي أمام المرمى، معتبرا أن الفريق قدم مستوى جيدا رغم الظروف الصعبة.

من جهة أخرى وعن مواجهة المنتخب السعودي في نصف نهائي، شدد مدرب العنابي على صعوبة المهمة في ظل امتلاك المنافس مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية العالية إلى جانب الدعم الجماهيري المتوقع، لكنه أكد في الوقت نفسه أن منتخبنا الوطني سيدخل اللقاء بهدف تقديم مباراة تنافسية والسعي للعبور إلى النهائي. هذا وأشار لوبيتيغي إلى أن الوصول إلى 7 نقاط في دور المجموعات يمثل حصيلة إيجابية في ظل قوة المنافسة والظروف المناخية، مؤكدا أن منتخبنا الوطني ظهر بمستوى مرتفع في مبارياته الثلاث ونجح في الحفاظ على حضوره التنافسي حتى نهاية الدور الأول.

وفي المقابل أكد زلاتكو دالتش مدرب المنتخب الإماراتي رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه أمام منتخبنا الوطني في ختام منافسات المجموعة الثانية، مشيرا إلى أن لاعبيه نجحوا في التحكم بالمباراة خاصة خلال الشوط الثاني. وقال دالتش أن فريقه تمكن من فرض أسلوبه والسيطرة على مجريات المباراة، موضحا أن هذا الأمر ظهر بصورة أكبر خلال النصف الثاني من اللقاء، كما أكد أن الجهاز الفني بدأ الاستعداد للمواجهة المقبلة مشددا على احترامه للمنتخب العماني. وقال: كان كامل تركيزنا على العنابي، وبالنسبة إلى نصف نهائي أمام عمان فهو منتخب قوي وفريق يجب عدم الاستهانة به، ونكن له الاحترام لما وصل إليه، وسنحاول بذل كل الجهود لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، حسب تعبيره.

وأخيرا حقق المنتخب اليمني انتصارا شرفيا وتاريخيا في ختام لقاءاته ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، وذلك أثر فوزه المثير بنتيجة 5-2 على منتخب البحرين في الجولة 3 والأخيرة من المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات بمدينة جدة. ورغم مغادرة المنتخبين البطولة عقب الجولة الماضية، نجح المنتخب اليمني في إنهاء مشاركته الخليجية بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما ودع البحريني البطولة برصيد سلبي من 3 هزائم متتالية.

وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. منتخبنا الوطني يتعادل مع نظيره الإماراتي ويضرب موعدا مع السعودية في نصف نهائي. لوبيتيغي يؤكد حفظ منتخبنا الوطني على حضوره التنافسي ويصف مواجهة السعودية بالصعبة. واليمن يهزم البحرين بخماسية تاريخية في ختام مشواره بخليج 27. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام هذا الموجز، نفذه لكم الزميل عيسى علي، عدته وقدمته دينا أبو شنب. شكرا على حسن استماعكم وفي أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

والخبر الحلو بدء الموسم التخييم جيناكم ونحييكم في أمر تدلع. 25 أكتوبر ينطلق ويبدأ الموسم، و20 أبريل ينتهي الموسم، وقرب الشتاء ينعش الروح. ومرحبا بكم لكل اللي يسمعنا وين ما تروح.

احنا نبغي الكل يرسل احلى تحية وتهنئة على 443,000، وبعد نبغي تواصلكم على تطبيق اكس. حي الله عيسى، شكرا للتواصل، يبي ويانا احلام كيف ارضى. علي وجداد يبي امينة فاخذ رد الزيارة.

الطرب والدندنة والسلطنة كلها تلقونها عندنا. أخونا عبد الرحمن المرباطي إن شاء الله بنسمعك على ذوقنا. أبو بكر سالم علي موسى من العراق لك أحلى تحية، ويلا نستأنس معك مع كاظم الساهر وهذه الغنية هذا اللون عليك جنن يشبه لون عيونك.

سعاد شكرا لك ودينا حايك موجودة سحر الغرام خليك ويانا الصوت صوتك يا معالي وحياك. الفترة هذه نبي ذوقكم ويانا لأن ذوقكم يجنن.

الفترة هذه المسائية أجواءها صارت رائعة، فاستمتعوا ونتمنى للكل إجازة سعيدة. شكرا ريم، وشكرا لكل اللي يبون يسمعون على ذوقنا. نهديكم مجنوني ستار سعد.

قبل أن تهتف الجماهير أشعلت الأغنية حماس البطولات ورافقت منتخباتها من مدرج إلى آخر، أغنية ومنتخب، حيث تصبح الأغنية صوتاً للمنتخب وذاكرة لبطولاته. أغنية ومنتخب، إعداد دين أبو شنب وتقديم جواهر برشيد، وشعاره سيفين للمنتخب العماني. ومع المنتخب العماني حضرت الأغنية لترافق حماس الجماهير وتشجيع الأحمر في بطولات كأس الخليج. ومن بين الأغنيات التي ارتبطت بالمنتخب والجمهور العماني تأتي وشعار سيفين بصوت الفنان صلاح الزجالي، التي عرفت حضورا لافتا في أجواء البطولات الخليجية، خاصة خليجي 19، أغنية تختصر في كلماتها صورة عمان

قبل أن تهتف الجماهير أشعلت الأغنية حماس البطولات ورافقت منتخباتها من مدرج إلى آخر. أغنية ومنتخب، حيث تصبح الأغنية صوتاً للمنتخب وذاكرة لبطولاته. أغنية ومنتخب، إعداد دينا أبو شنب وتقديم جواهر برشيد.

0: آمر تدلل معاكم على مدار الأسبوع. اختار وتدلل وعلى ذوقنا نهديك الأجمل. أبو بكر سالم.
1: قال الفتى قلبي الليلة اسمع عنه وناحت العصر.

صوت الخليج منوعة وأغاني مهمة وجميلة تم إعادتها بأصوات شبابية كثيرة، وأيضا الأصوات القطرية من ضمنهم الفنان فهد الكبيسي اختار واحدة من روائع الأعمال أبعتذر وأعادها، نهديها للي اختار ويانا هذه الأغنية.

أمير بدر بن عبد المحسن. شكرا لك يا ناجح وتسلم، وسلامنا لكم أهل الأردن. سعاد شكرا للتواصل. وبعد عندنا شيخة، مرحبا بالغالية أم محمد من عمان، تبي تسمع اختيار على ذوقنا ونهديج ناصر. جابك الله، وإن شاء الله دوم تكونون عندنا في قطر وتنورونا، ومرحبا بكل اختيار وطلب في أمر تدلل.

واختاروا اغنيتكم ووصلوا لهم الاهداء اللي تحبونه، واحنا بنوصل الكويت مع سعاد وبنسمع اختيار جلدينا حايك. شكرا سحر الغرام، واحلى تحيه لك من طاقم البرنامج.

صورت دل للصوت صوتكم. شكرا عبد الله أحمد مسعد من اليمن ونهدي أجمل الاختيارات. وبعد مرحبا باللي يتواصلون معنا مزاحم سنيدي، يا مرحبا بك عبد الرحمن المرباطي، شكرا لك يا علي موسى وتسلمين أختي أم عمر.

جيوسي تسلم لنا وتسلمون على الأردن، وإن شاء الله ما حد يغيب، ونرسل لكم أحلى تحية يلي تبون تسمعون على ذوقنا. طالب المري من الأغاني، من الأصوات الجميلة اللي تغنى بصوت الخليج الكثير من الأغاني، ونهديكم سلامي.

أم هيا شكرا لكن ما يمدينا بس بتسمعين اختيار جهديتي لك يا زين سلام العبد الله في ساعة أغانيكم الحين نهديك يا الجوهرة هذا الاختيار على ذوقنا هذا اللي دوتو أغلى حب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها، الهداف، التتويج وبصمة لاعب. ذاكرة كأس الخليج، لاعب وحكاية. إعداد روض إبراهيم، تقديم عادل عبد الله. عادل الملا، قطر. يستقر اسم النجم القطري الراحل عادل الملا الملقب بالدولار في قلوب الجماهير كأحد الركائز الصلبة للمنتخب القطري، فقد كان عنصر أساسي في كتيبة خليج 11 عام 1992 اللي شهدت التتويج التاريخي الأول للعنابي باللقب الخليجي، بجانب هدفه التاريخي الشهير أمام اليابان اللي قاد قطر لأولمبياد برشلونة، ليبقى اسما خالدا وعطاء مستمر في المشهد الرياضي. من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها، الهداف، التتويج وبصمة لاعب. ذاكرة كأس الخليج، لاعب وحكاية. إعداد روض إبراهيم، تقديم عادل عبد الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية مستمرة معكم حتى موعد الفترة الدينية لصلاة الظهر، يعني قبل 11:30 بقليل. تحية طربية صباحية من أحمد عناني في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. ضيف الحلقة اليوم الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. حياك الله يا أبو عبد الله.
1: صباح الخير يا أبو أحمد، كيف الحال؟ وكافي ترى كلمة ملحن هم كبير عليه، من غير الكبير بس لا ملحن كبير.
0: هذا تواضع منك يا أبو عبد الله، حياك الله
1: يا حبيبي. يا حبيبي
0: ملحن وكبير،
1: الساعة البركة،
0: ملحن وكبير
1: حبيبي. ما عليك زود.
0: يا هلا ومرحبا.
1: ما عليك زود، ما عليك زود يا محمد. ما عليك زود،
0: تسلم حبيبي. يعني أحب يعني ألفت نظر المستمعين الكرام بأنه يعني تخف الطلبات إلى أقصى حد، لأنه معنا الأستاذ أنور عبد الله، فحتى ما نقطع حديثه لأنه بيسترسل في مواضيع كثير مهمة وكثير مفيدة وكثير جميلة وبتفيدنا كثير، يعني موسيقيا وغنائيا وفنيا واجتماعيا أيضا. فلذلك حبيب يعني حبيب نكتفي بعدد معين من الأغاني، ومن لديه طبعا أي استفسار أي سؤال للأستاذ أنور عبد الله هو ما بقصر، جزاه الله خيرا، بيجيب على أسئلتكم بكل رحابة صدر كما هو معروف عنه. أول شيء احنا خلينا نسمع أغنية، ولا قبل ما نسمع أغنية الاستهلال، أبو هيثم طلب إن كنت ناسي أفكرك، هدى سلطان. سعاد طلبت أرجوك، عبد الكريم عبد القادر. مهابة طلبت سلو كؤوس الطلا، رياض الصنباطي. موجودة هذه الأغنية بصوت رياض الصنباطي يا أحمد؟ بنتظرينها تنزل. صادق طلب يا سمار، أبو بكر سالم. أم حمد طلبت وردة، وردة موجودة في حلقة اليوم. أبو جاسم طلب رباب، رباب أغنيتها موجودة في حلقة اليوم. أم أحمد طلبت رجعت الشتوية، فيروز. منتصر شاكر طلب نوحي، يوسف عمر. فاطمة الوهيبي طلبت دنيا الهوى، نجاح سلام. محمد ماهر طلب يا لعبة الأيام، مقطع أنا اللي بحلم بصوت ميادة إن شاء الله. 20 عام طلبها أشرف سليمان. ومين كمان؟ ليل البنفسج ياس خضر طلبها سليمان شحادة. طلبين، لا يعني خلي واحد، خلي ياس خضر. ليل البنفسج حلو. ومحمد حسن يقول أبو أحمد نصبح على الفنان أنور عبد الله. محمد حسن حياك الله يا محمد. إذا نكتفي بهذا القدر من الأغنيات، بس خليني أكتب المستمع الكريم. سليمان شحادة، ياس خضر، ليل البنفسج. سليمان شحادة، ليل البنفسج، ياس خضر. ونسمع أغنية الاستهلال. علي عبد الكريم تباعدنا ولا لو ابتعدنا من جلسات صوت الخليج الحصرية.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. يا هلا ومرحبا بالأستاذ أنور. والأستاذ أنور، يعني في سؤال مباشر على طول من أم هيا بتقول: أستاذ أنور عبد الله،
1: نعم،
0: شنو السر اللي يملك الملحن وما يقدر المستمع يشوفه؟ هل ممكن لحن واحد يطلع من إحساس لحظي ويظل يعيش عشرات السنين؟
1: السؤال بس مرة ثانية أبو أحمد، ما عليك،
0: مرة ثانية: ما هو السر اللي يملك الملحن وما يقدر المستمع يشوفه؟ يعني ما يقدرش يلمسه المستمع، ما يقدرش يحسه، يعني ما يقدرش يعرفه المستمع، موجود هذا عند الملحن. حلو. هل ممكن، وبعدين هل يعني تكمل للسؤال، هل ممكن لحن واحد يطلع من في لحظة إحساس يعيش عشرات السنين؟ واضح السؤال؟
1: طبعا هم الحدين هم واضح. طبعا أشكر الأخت أم هيا، هذا سؤالين. السؤال الأولاني اللي ما يحس فيه المستمع التجارب اللي عملها الملحن على هذه الكلمات. مثلا نجيب أي أغنية، مثلا على سبيل المثال، مثلا يعني خلني أي من الأغاني اللي أنا عامل، مثلا تناظر الساعة. ليش مستعجل؟ أحد ما خلاه يناظر الساعة. أكيد في تجربة أنا عاملها غير التجربة اللي نزلت. أكيد في أشياء عملتها وبعدين ما عجبتني. يعني هذه الأشياء طبعا السادة المستمعين ما يدرون عنها،
0: يعني مثلا
1: ما يدرون أن هذه الكلمات مرت بلحن ولحنين وثلاث.
0: لو تسمح لي، مثلا الملحن عمل الجملة الموسيقية، حفظها، رددها، اقتنع بيها كويس، وبعدين صار عنده ظرف بده يطلع بسيارته على مكان معين ويرجع يجيب حاجة أو شيء.
1: نعم.
0: في الروح أو الرجعة غير رأيه.
1: نعم. وممكن ينسى اللحن. ترى اللحن لحظة، في لحظة يجيك الجملة الموسيقية تيك، فأنت أسرع شيء لازم يكون معاك مسجلها قبل. الآن لا، الآيفون، الحين الآيفون أنا أي جملة تطلع معي على طول أسجلها. وكذلك في السيارة، أنا في مثلا في بعض المعلومات تلاقي معي دفتر أدونها لأني أنسى. فاللحن ممكن يكون من أول لحظة لحن جميل وطلع حلو وطلع للناس، ممكن لا.
0: نعم.
1: ممكن عيدة مرة ومرتين وثلاثة، لما تشوف مثل ما تكلمت عن أغنية الجرح الخطير اللي غناها الله يرحمه عبد الغادر، مندتي من وعيت الجرح الخطير، هذه تلحنت 4 مرات. اي والله تلحنت 4 ألحان لين استقرينا على لحن معين. وقلنا خلاص يا جماعه هذا ان شاء الله اللي هو راح نطلع الناس. فهذه التجارب الثانيه المستمع ما يسمعها والناس ما يدري عنها، تكون موجوده عند الملحن.
0: نعم.
1: محتفظ فيها. نعم. هذا الشق الاولاني.
0: الشق الثاني، لحظه احساس تعيش عشرات السنين.
1: اي طبعا يعني تلاقي احساسك في في في في لحن معين، في جمله معينه ما تتوقع ان هي حتى تستمر. يعني مثلا دار الهوى شامي يا ابو عبد الله، دار الهوى شامي يا ابو عبد الله، وعايش اللحن هذا وماشي، وفلان يغني وفلان يغني وفلان يغني، عاش لحن. يا سعدي أنا الليلة، يا فرحي أنا الليلة، جملة شعبية عشرات السنين راح تروح. يعني وايد في أغاني شعبية بسيطة لكن تعيش، وقيس على هذه ترى أغاني كثيرة.
0: طب سؤال أسألك، يعني هذا سؤال من عندي خطر في بالي الآن. الثروة حبيبي. الثروة الموسيقية اللي في ذاكرة الملحن، يعني الملحن بسمع كثير، بسمع الشرقي. نعم. وبسمع غربي وبسمع تركي وبسمع عربي وبسمع، يعني فذاكرته الموسيقية مليئة ثرية غنية. هل هذا بيكون بيخليه أسهل التلحين عنده؟
1: والله أتوقع الشيء هذا، علشان سبحان الله في ناحية التلحين ما يعمل لحن مشابه للحن، في مثلا متأثر في لحن معين فيعمل لحن يحس بعدين بعد فترة ترى هذا شابه اللحن الفلاني. يعني أنا أذكر لما كنا في المعهد كنا نتناقش مع الأستاذ عبد الرب إدريس، وكنا مثل ما نقول يعني نتخشمر معاه وندعبه. هو عمل أغنية لعبد الغادر اسمها بالخير يا كل البلادين، انت لها معلي وجنان، في كل مساء
0: سيد
1: لك
0: العرب
1: محبي. آه، فكان الطلبة يعايرون سيد عبد الرزاق، ليش انت بايق اللحن؟ ليش مسوي كذا؟ تكتب، يتناجرون معه. طبعا هي مداعبة بين استاذ وتلاميذه، لما تسمع هذا مغنية كذا كذا كذا شغلة، بس تلاقي الجملة هذه عجبته، ما قدر يهرب منها، فحطها وبعدين كمل. طبعا في كوبليهات كذا، ممكن لحن الشعبي الجميل تتأثر فيه انت، تاخذه وبعدين تطلع الى اشياء ثانية. نعم.
0: في عيسى السليطي بيقول الملحن أنور عبد الله لحن موسيقى مسلسل كويتي الملقوفة، عمل جيد.
1: ايه صح والله. هذا الملقوفة، يعني اذكر الله يرحمها حياة الفهد، والله يرحمها سناء، اظن سناء يونس، شغلة اللي ممثلة مصرية. فالمخرج قال ابيكم، اعتقد حمدي فريد، ابيكم تعملوا لي كوميديا وما ادري شنو وكذا، وشوفوا فيلم بطلوده واسمعوده وكذا، وسووا لي اغنيه مشابهه الى الشيء هذا. ففعلا سويناها، وكان داود حسين اظن، اعتقد نسيت والله بالفتره هذه، بس عملنا المسلسل هذا. وكنا حياه الله يرحمها تقول لي انور، انا ما اقدر اغني، اقولها ام سوزان انا ما ابي غنى، ابي اداء. قالت لي شلون اداء؟ اكتشفت نجيب الريحاني، نجيب الريحاني صوته جميل، لكن عبد الوهاب طوعه وخلاه يغني،
0: صح.
1: وطلع بشكل بكاركتر وايد جميل ووايد حلو. فانا ابي منك يوم سوزان نفس الشيء، انا ما اطلب منك انك تغني نفس ليلى مراد، لا يعني تغني
0: بقدراتك
1: باداء
0: انت،
1: هالشكل وان شاء الله
0: بقدراتك انت.
1: حيطلع حلو. ومثل المصيع، وانا راح ابسط اللحن كثر ما اقدر في سبيل انك تأدينا اداء كذي. قالت يلا نجرب. ومعاها كذلك اظني سناء يونس او شغله، مثلا راح بالي اسمها الان، احد يذكرني المستمعين، ونفس الشيء سجلنا وضحكنا وكذا، وطلعت المقدمه وطلعت الاغنيه. نعم.
0: طيب، في سؤال من ابو فهد الراشد من الكويت، بيقول سؤال: انت كرمت وسمح الوقت للاستاذ انور، اود معرفه تقييمه ورايه الفني في مقدمه اغنيه دع الوشاة للراحل عوض الدوخي.
1: الله الله يا ابو فهد، الله. طبعا هذه اغنيه، طبعا دع الوشاة هي حق محمد بن فارس، وهي صوت، وكون عوض دوخي متاثر محمد بن فارس اداها بطريقته هو، يعني محمد بن فارس استاذ كبير وله مكانته، واداها باسلوبه. فلما يعوض دوخي نفس اللحن ونفس الكلام، ولكن بطريقه عوض دوخي، يعني طريقه حلوه وجميله، وهو صوت جميل، واعتقد ان الصوت شامي. تك تك تك، ايوه هو صوت شامي. بيني وبين احد اخاف اغني، تقول ابو عبد الله نشست
0: لا لا لا حبيبي، شو
1: كود يمي
0: تنشز شو
1: بس.
0: تنشز، لا يعني خذ راحتك. لا
1: حبيبي
0: طيب،
1: حبيبي، الاصوات الجميله والاصوات الحلوه. تفضل.
0: في سؤال، بس يعني بطرح السؤال على اساس يكون في ذاكرتك عبين ما نسمع احد طلبات المستمعين الكرام، ونريحك شويه منه وراجعين لك علشان تكون عندك اجابه السؤال. السؤال بيقول، السؤال من ابو ناصر من قطر، يقول الأستاذ أنور عبد الله: منذ فترة قصيرة توفي مطرب كويتي خالد السلطان رحمة الله عليه، هل هناك إمكانية
1: نعم
0: الحديث عن سيرة ومسيرة هذا المطرب رحمة الله عليه؟
1: إن شاء الله
0: بنسمعك
1: إن شاء الله
0: بعد ما
1: إن
0: نسمع
1: شاء الله
0: طلب أبو
1: إن شاء
0: هيثم
1: الله
0: من مسقط، إن كنت ناسي أفكرك، هدى سلطان.
1: إن شاء الله.

0: تربيات عودة بنا وبكم مستمعينا الكرام إلى ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. حياك الله أستاذ أنور.
1: يا حبيبي يا
0: لديك
1: حبيبي.
0: السؤال اللي طرحناه من أبو ناصر.
1: نعم أشكر أخوي أبو ناصر، وأعتقد يعني هذه لفتة وفاء منا إن إحنا نذكر خالد سلطان وزملاء اللي عملوا الفرقة. هم عملوا فرقة اسمها فرقة الدالة، وكان هذا الكلام في فترة أوائل الثمانينيات، فترة أوائل الثمانينيات سووا فرقة سموها فرقة الدالة، وكان من أعضائها خالد سلطان رحمة الله عليه، والمخرج أحمد الدوغتشي. أحمد الدوغتشي كان يعزف على الدرامز، خالد سلطان كان يعزف على الأورج، وكان معاهم سالم عبد السلام يعزف على البيز جيتار، وكان معاهم سلطان أخو خالد سلطان. هذيل الأربعة عملوا فرقة سموها فرقة الدانة، وبدوا ينتشرون بالحفلات بالمناسبات، مثل فرقة ميامي، مثل فرقة الجوهرة، مثل مجموعة من الفرق هذه. واستمروا فترة من الفترات طبعا، وخذوا ما شاء الله سمعة حلوة. ومن ثم انتقل أحمد الدوغتشي إلى الإخراج، وسالم عبد السلام ابتعد عن الفرقة هذه فافتلت الفرقة. فتم منه خالد السلطان يعمل مجموعة أغاني سينجل عنده استديو، وحتى اشتهر في أغنية وين رايح، أغنية الجزائرية هذه، وين رايح لبلادي تنتنت وتوتني تنتنت، كانت أغنية جزائرية اشتهر فيها غناها. وفي مجموعة أغاني طبعا سينجل عملها في الاستديو ماله، وعنده ولده اللي هو الآن موجود بالساحة الفنية وليد سلطان، موزع موسيقي، وتعاملت أنا معاه طبعا. ومن فترة وفترة كنا نتواصل أنا مع خالد عن طريق ولده، يقول لي ترى الوالد يسلم عليك، أقول أسلم على الوالد. وشفته أكثر من مرة، شفت خالد أكثر من مرة، وبعدين اختفى عني من زمان ما شفته، لين سمعت نبأ وفاته رحمة الله عليه، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، هذا الفنان خالد سلطان.
0: شكرا. نعم. شكرا جزيلا. نعم. وفي المستمعين طبعا في أبو ناصر بيقول نعم سناء يونس هي اللي مثلت في مع حياة الفهد رحمة الله عليهما،
1: أشكر
0: في مسلسل الضوفة. ومحمد حسن بيقول لك نعم. برضو إنها فعلا هي الفنانة المصرية سناء يونس. وفي تعديل بسيط من أبو راشد عبد الرحمن من البحرين، بيقول تعديل بسيط، صوت دعو المشاة نعم. لضاحي بن وليد وليس لمحمد بن فارس.
1: والله أشكره طبعا المعلومة هذه بس يعني أشكره، بس هم بتأكد يعني أنا أشكره على المعلومة هذه، لأن اللي أعرفه
0: لو جينا لهذا ضاحي بن وليد متأثر بمحمد بن فارس، وبالتالي لابد أنه طبعا يكون محمد بن فارس طبعا امتداد لكثير من الألحان يعني
1: طبعا طبعا هو ناظر المدرسة، محمد بن فارس هو ناظر المدرسة والواجي أساتذة في المدرسة.
0: في سؤال من أم هيا كمان تقول لك أستاذ أنور عبد الله سؤال مصيري، شوف مصيري.
1: الله.
0: إذا قعدت معك أغنية عنيدة وما رضت تتلحن، من يفوز بالنهاية أنت ولا الأغنية؟
1: لا أنا أخليها الكلمات، أخليها أبتعد عنها دامنا ما طلع معي اللحن، أخليها ممكن انساها شهر شهرين، اذا الكلمات حلوه وعجبتني اخليها ما لحنها، لين احس سبحان الله تيك فتره تحس ان عندك شيء تبي تقوله. فتره من الفترات انا حوالي 3 اشهر ما طلعت معي جمله موسيقيه، فدائما اكرر على الكلام هذا، لان انا اقعد معاه يوميا سنين سنوات يوميا. هذا خلى بعض الفنانين يزعلون علي، بعض الفنانين ليش عبد الكريم واحنا لا وكذا، الرجل يعني أخوي الكبير وحبيبي وكل شيء فيني. فهي تشتكي له، قلت له صدق أبو خالد صار 3 أشهر ما طلعت معه جملة، قال لي والله، قال عادي، قلت له والله، قلت أنا حسيت أن أنا فضيت خلاص ما عندي، قال لا كذي يتيك فترة كذي، وفعلا 3 أشهر أبي جملة أبي كذا. فإذا عندي كلمات حلوة مو راضي اللحن يطلع معاي أخليها على جنب وأنساها وبعدين أرجع لها. عكسي منه راشد الخضر الله يرحمه، راشد شو يقول لي؟ انا اذا عصلق معي الكلام وما طلع اللحن اجيب انادي مقام الكرد. شلون؟ قال اناديه، قلت تعال واعزف كرد كرد كرد اعزف كرد واقسم كرد على طول الحن الكلام
0: اريح.
1: لان مقام إيه مقام الكرد يعني من المقامات السهله والمقامات الحلوه والبسيطه وغير معقده وما يبي الا مزاج وما يبي الا تحضير. لكن انت بتلحن مثل مقام الرست، مقام الصبا، مقام البياتي، مقام العجم، هذا يبي له تحضير.
0: نعم.
1: تقعد انت تدندن في المقام، تدور اغاني حلوه وتعيش الاغاني الحلوه هذه، وبعدين يطلع معك اللحن. لكن الكرد على طول من التالي ياك متلحن منه طلع وياك لحن.
0: طيب استاذ انور عبد الله الملحن الكبير، بنريحك شوي منا بحيث نسمع عبد الكريم عبد القادر طالما يعني جت السيره او جت طاري.
1: يلا
0: وبنرجع لك ان شاء الله. ونبيل المستمع الكريم، انا اعذرني يا نبيل ان تاخرت في رؤيه رسالتك لانها مرسوله على الاكس، على منصه اكس، وانا مشغول في الواتسابات. الواتساب ان شاء الله حاضر ان شاء الله، بس نسمع عبد الكريم، تسمع طلبك يا

0: ماذا لو كانت الأشياء اللي نتخلص منها بداية لشيء جديد؟ اكتشفوا كيف تتحول النفايات إلى فرص في مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة في نسخته السادسة، تنظمه وزارة البلدية يومي 6 و 7 من أكتوبر 2026 في فندق رافلز الدوحة. أفكار تلهم وحلول تحدث فرقاً وفرص تمنح الموارد حياة جديدة.
1: كل أثر يبدأ بفكرة، هنا تلتقي الخبرات وتتبادل الرؤى ويبدأ الحوار. من تجارب مختلفة إلى رؤى مشتركة، ومن الحوار العلمي والاجتماعي إلى مخرجات قابلة للتطبيق. معا نصنع بيئة رعاية أكثر أمانا واستدامة للأطفال فاقدي السند الأسري.
2: سجلوا الآن في منتدى الرعاية البديلة والرفاه المستدام للأطفال فاقدي السند الأسري، الذي يقام من 30 سبتمبر حتى 1 أكتوبر لعام 2026، عبر موقعنا الإلكتروني www.dreama.org.qa، وكونوا جزءا من الحدث.
3: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله، وله تعليق على أغنية عبد الكريم عبد القادر أرجوك اللي سمعناها. نعم. اللي هي طلبتها سعاد.
4: نعم، أول شيء طبعا أشكر الأخت سعاد على اختيار أغنية أرجوك، ولما قلت لي عبد الكريم القادر أرجوك أتذكر عبد الكريم غني أغنية اسمها أرجوك، قاعد أتذكر. فلما سمعت اللحن فكلمت الأستاذ أحمد عناني، قلت الأستاذ أحمد بس ذكرني بالشاعر، أنا خابر، قال الشاعر اللي هو سراح شبيب. في يوم من الأيام أبو أحمد أنا كنت موجود في مكتب قاعد، ودش علي شاعر أو دش علي واحد سلم علي، كيف الحال، حياك الله، الله يسلمك، كيف الحال، تفضل. قال لي والله أنا شاعر اسمي سراح شبيب، حياك الله، كيف الحال وكذا. قال لي والله عندي كلمات أبي أعرضها عليك. قلت له حاضر، اسمع. ليش أسمع؟ ما في مشكلة. فسمعني أرجوك لا تذكر

0: ذيك المواصيل كثر الليالي كذا كذا. قلت له والله ما اغنيه وايد حلوه الكلمات هذه. قال لي والله ترى انا ما لي اي تجربه ابدا، ولا حد لحن لي ولا حد غنى لي. فقلت ابى اعرض عليك الكلمات يمكن تعجبك. لا تعجبني. واعطاني اياها واستانس وشربنا شاي وكذا ومشى. وتمت عندي الكلمات لين حاولت الحنها كذي، فلحنتها. فهي كالعاده ابو خالد كل يوم عندي بالمكتب موجود، نشرب شاي ونشوف التلفزيون. قلت له ابو خالد اسمع لي. كان اسمع. قال لي كلام حلو لحن حلو، من كلامه؟ قلت له صراح شبيب. منو صراح شبيب؟ قلت والله ما اعرفه. شاعر يا سلم عليه واعطاني الكلمات واعطاني رقم تليفونه. قال لي خلص خلصتها سمعنا وكل شيء وسجلنا تعال اسمع. واستانس وطار بالفرح لنا اول كلمات له واول لحن ويغني عبد الكريم عبد الغادر يا حليل. اليوم الثاني جايب لي لوحه صقر، يقول لك هذا الصقر انا صايده صقر. هو طبعا راعي صقور يعني يروح مناطق في في, في في روسيا مني مني ويصيد الصقور وكذا ويبيعهم يبيعهم على الشخصيات الكبيره. فجايب لي صوره احسن صقر عنده، فقال هذا هديه حقك انت، هذا صوره الصقر مالي. وفعلا الى الان يمكن احمد لما جيتني المكتب وريتك في لوحه برا عند الباب لوحه صقر. هذا الصقر ماله هو. واتمينا على صداقه انا وياه. وبعدين طبعا هو لاهي بالتجاره ولها بكذا. ف حبيت أذكر هذه قصة أغنية أرجوك. نعم
1: في
0: نعم.
1: في سؤال إحنا بدنا ننتقل. طيب عبد الرحمن، عبد الرحمن يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود أن أشكركم على برنامج طربيات، فهو من البرامج الجميلة التي تستعيد وتوثق جانبا مهما من التراث الموسيقي والغنائي في الخليج. لدي سؤال أتمنى طرحه على الملحن الأستاذ أنور عبد الله، ما رأيه في الغناء الأحوازي خاصة الطور التراثي الأحوازي المعروف باسم العلوانية؟ وهل سبق له أن استمع إلى هذا اللون الغنائي أو تعرف على مطربين أحوازيين؟ وأيضا إذا كان لديكم في أرشيف صوت الخليج تسجيلات لأي مطرب أحوازي أتمنى منكم إعادة بثها، لما لذلك من أهمية في التعريف بهذا التراث والمحافظة عليه. من الأمثلة أغنية المطرب الأحوازي شاكر زويد أنا سنتين أنا صابر قالوا لي يجي باشر، وكذلك أغاني المطرب عبد الأمير إدريس. أشكركم على جهودكم. شكرا جزيلا للمستمع الكريم عبد الرحمن على الإطراء، ونتمنى أن نكون دائما عند حسن ظن. نعم. كل مستمع.
0: نعم أشكر سيد عبد الرحمن، بس أبي أعرف شنو يقصد، الأحوازي ولا الأهوازي؟
1: الأهواز، الأهواز هو بيقصد الأهواز. أيوة ما هي بتلفظ
0: بالأهواز
1: بالهاء وبالحاء.
0: بالضبط بالضبط بالضبط. طبعا توصلنا كثير أغاني وأنا سمعت كثير من الأغاني، أغاني جميلة وحلوة وتتميز باللون الخفيف.
1: هي
0: يعني ما فيها مثلا
1: للتوضيح عفوا أبو عبد الله، هي الأحواز بالحاء، العرب ينطقوها بالحاء بس غير العرب لا ينطقون الحاء، يقلبونها إلى هاء.
0: طبعا
1: فبتصير أهوى بدل أحواز. أهوز. أيوه هذا الفرق بس. تفضل.
0: أي اللي هم طبعا على شط العرب.
1: أيوة.
0: صوب بر فارس طبعا. أي على شط العرب هناك من ناحية فارس. وأغانيهم جميلة وأغانيهم دائما تتميز بالخفة، يعني ما فيها مثلا الحزن والأسى وكذا، لا مثل لون ياس خضر وعزاز ولا الأمور هذه، لا هم أغانيهم كلها خفيفة وتوصلنا. وفي أغاني كثيرة عندنا غنوها هناك بطريقتهم الخاصة، مثل آية الأسمر يا زين، ووايد أغاني أنا سمعتها طبعا قنوها بطريقتهم. فلون جميل ولون فلكلوري حلو ومنتشر، أعتقد عندنا في الكويت منتشر وفي العراق منتشر. نعم
1: نعم شكرا أستاذ أنور. في برضو سؤال، لا هذا سؤال الظاهر، بيقول في أغنية حق خالد عبد الرحمن يقول من علمك ترمي بقيعان الرماح أرجو شرح البيت. واضح المعنى، قيعان أسفل الرمح، يعني الرمح مخصص ومصنوع أنه يضرب أو يجرح برأسه، رأس السهم، رأس الرمح، لكن هذا بيصيب بقاع الرمح يعني بأسفله، مش من كثر ما هو رامي بارع، فمش مش ما بستناش حتى أنه يضرب برأس الرمح، لا هو بيضرب بقاع الرمح، يضرب بقيعان الرماح، هذا هو معنى في رأيي. مين كمان؟ هل صحيح أن المطربة سناء الخراس تزوجت الأستاذ الكبير شادي الخليج؟ هذا السؤال
0: لا لا
1: هذا السؤال.
0: لا تعتبر بنت.
1: هذا أبو ناصر
0: منينو؟ لا أبو ناصر تعتبر بنته. بنته هي بنته تقريبا. مو بنته بنته يعني، لكن هو يعتبرها مثل بنته وهي تعتبر مثل أبوها.
1: بيقول لأني قرأت هذه المعلومة في محرك البحث جوجل، وشكرا جزيلا لكم، أخوكم أبو ناصر. شكرا أبو ناصر. مش كل ما ينشر في يعني بيكون صحيح، لأنه كثير من الناس بدون توثيق بحطوا معلومات يعني ما بتكونش. طيب نرجع ل في سؤال من فاطمة الوهيبي عشان نسمع المستمعين طلب من طلباتهم، ونعود للأستاذ أنور مجهز مواضيع بدي يتكلم فيها الرجل يعني. أعطوه فرصة. سؤال الملحن الكبير أنور عبد الله، ماذا عن الشاعر الكويتي محمد المحروس السالم الذي أرسى مع رفاقه قواعد تطوير الأغنية الكويتية، وكيف سرقوا منه عمله الأول ونسبوه لغيره؟ كيف يطور الملحن أدواته عبر تعلم العزف؟ هذا سؤال ثاني. كيف يطور الملحن أدواته عبر تعلم العزف على آلة موسيقية كالعود أو البيانو، ودراسة المقامات والنوتة ليتنقل من مرحلة الهواية إلى الاحتراف؟
0: طبعا الأستاذ محمد محروس طلع طول العمر موجود، والتقيت معه أكثر مرة في جامعة الفنان الكويتيين، ويعتبر من الشعراء الرواد يعني، قبل يوسف ناصر، قبل يعني مثلا بدر الجاسر من جيله، سلطان عبد الله السلطان. وهو طبعا عمل أغنية الشهرة للفنان عبد الله البغادر، هي أغنية تكون ظالم، هي من كلماته. وهو جميلة. موجود جميلة. ولا أغاني كثيرة الآن بس ما يعني ما سويت أنا، ما يحضروني الآن، ولا وايد أغاني عمل، أعتقد يمكن العيد هالهلال عندنا بالكويت، مجموعة من الأغاني عملها، وشاعر موجود الله طول العمر يعني، وألتقي معاه وأشوفه. نعم موجود.
1: نعم شكرا جزيلا أستاذ أنور. ونسمع طلب نبيل اللي هو طلب أنت الحبيب لزهور حسين.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله. أستاذ أنور، في شخصية، يعني ننتقل للشخصية اللي هتكلم عنها اليوم، ولا ولا عايز تتكلم في موضوع آخر زي ما تحب؟
1: والله الشخصية يعني لها حق علينا أبو أحمد أن احنا نذكر هذا الفنان، وخاصة له قاعدة شعبية كبيرة من السادة مستمعين صوت الخليج، يحبونه وايد لأن أسمع يطلبون أغانية وايد، فالله يرحمه. طبعا لحق علينا أن احنا لازم نتكلم عنه ونعطي معلومات السادة المستمعين محبينه واللي ما يعرفونه كذلك. الشخصية هذه طبعا المطرب السعودي حامد الطيار.
0: والله أبو ناصر.
1: أبو ناصر حامد الطيار، هو طبعا حمد بن ناصر بن هليل الطيار، فنان سعودي شعبي يعتبر من رواد الأغنية الشعبية.
0: وعلى فكرة هو شاعر أيضا، شاعر وملحن شاعر ومغني.
1: بالضبط شاعر وملحن ومغني، وهو من مواليد 1947 وتوفى رحمة الله عليه 2009. حامد الطيار طبعا لحن للعديد من الفنانين السعوديين، هو غنى ولكن كذلك لحن لهم، وألحانه تتميز بالشعبية، ويعتبر من رواد الأغنية الشعبية السعودية، وكذلك لحن لمطربين خليجيين، وتميز بألحانه بلون شعبي منفرد، لأنه هو أضاف الكوبليهات إلى الأغنية الشعبية. أغلب الأغاني الشعبية كانت دائما بس مذهب ويردد ويردد، ولكن حمد الطيار أضاف لها كوبليهات في في في في هذه الأغاني، وهو صديق وزميل الفنان سلام العبد الله، ولحن له مجموعة من الأغاني الجميلة للفنان سلام العبد الله. طبعا ولد في مدينة طائف وعاش فيها فترة، ومن ثم انتقل إلى مدينة الخرج حسب عمل والده هناك، وقعد في مدينة الخرج طبعا فترة طويلة، واطلع على الثقافة واطلع على الفنون، وجالس فنانين سعوديين وايد لين كون له لون خاص فيه. أول اسطوانة طبعا سجلها في عام 1960، والحانة كلها تستمد من التراث والفن الشعبي من الصغير، وهو يتنقل ويسافر مع والده، وبعدين لما كبر قام يتنقل بروحه ويروح عدة مناطق في المملكة العربية السعودية. عشق وحب فن السامري وتميز بأداء فن السامري، وفعلا يعني أغانية جميلة حلوة اللي أداء في فن السامري. تعلم العزف على العود في البداية، طبعا ياب علبة الماكينة الخياطة هذه، وخذ من نفس العلبة هذه سوى له الصندوق مصوت كذي، وياب أوتار وحط رقبة، لأن أغلب الفنانين من قبل ما عندهم عواد، ما في عواد. إحنا منطقة في الخليج يعني العواد عندنا شح، مو موجود العواد إلا في جمهورية العراق والشام ومصر طبعا ولبنان والمناطق هذه، لكن احنا ما عندنا طبعا، والهند كذلك، بس بعدين يابوا الآلات طبعا اللي كانوا ما عندهم، اللي سوى عود لن اللي سوى عود من مثل ما قلت لكم، هذا بالنسبه حق حمد الطيار، ياب الغطاء مال ماكينه الخياطه، وتعلم العزف على العود. وفي منتصف طبعا في منتصف الستينيات طبعا قدم مجموعة من الأغاني الجميلة، وتعلم على آلة الكمان، وسجل أول أغنية من أغاني اسمها طبعا قلبي أنا مهموم، وبثتها الإذاعة، وأغنية سرى البارك كذلك قدمها، كلها من أغانية من زملاء طبعا كانوا عيسى الأحسائي وسلام العبد الله وخلف بن هذال، هذا الجيل كله اللي هو عاصر حمد الطيار. في سنة 60 كذلك سجل أغنية اسمها هجرتني يا حبيبي، وبعدين سافر للكويت وقعد في الكويت فترة، وأحيا حفلات وأحيا سمرات، وصادق مجموعة من الفنانين الكويتيين من ضمنهم طبعا عبد الحميد السيد، كان يحب عبد الحميد السيد وايد ويعشق عبد الحميد السيد، كان دائما يجلس في الكويت، فالتقى معه والتقى مع محمود الكويتي والتقى كذلك مع سعود الراشد وعوض ذوخي وغريد الشاطئ، وغنى مجموعة من الأغاني الكويتية اللي هو حبها، من ضمنهم اللي أغنية يا من يسلم لي على الغالي غناها بصوت حاب الأغنية هذه طبعا. واشتهر بالسحر في سود العيون اللي أغنية سعود الراشد، قدم مجموعة من الأغاني المشهورة طبعا مثلهم يا عطاشة وهلا هلا بهد الطايف وسارة البارق والكثير من الأغاني.
0: بما أنك ذكرت عطاشة، خلينا نسمع شيء من عطاشة بما أنها من الأغاني اللي التي تطربك لحمد.
1: أي والله، أي والله، مشكورين، أي والله.

0: نعود للأستاذ أنور عبد الله لتكملة حديثه الممتع عن حمد الطيار رحمة الله عليه، هذا الملحن الخاص والشعبي ولكن خاص برضه.
1: إيه والله. يعني إيه والله طبعا، وأنا أسمع الأغنية قاعدة تيني مسجات يقولون لي الله الله، طبعا من الفنانة التشكيلية عندنا بالكويت الأستاذة مي السعد، هذه ما شاء الله فنانة تشكيلية وترسم لوحات على مستوى كبير، يعني مسج منها ويعني مسج من عبد الله، كلهم قاعدين يثنون على الحلقة ويثنون على اختيارنا للفنان حمد الطيار، هذا دلالة أن هذا الفنان رحمة الله عليه له شعبية كبيرة. حمد الطيار طبعا مثل ما قلنا احنا ترى كتب كثير من الأغاني من أشعاره ومن ألحانه ولحن ولمطربين ثانيين، وانتقل في منطقة الخليج وعاش فترة كبيرة في الكويت، كل هذا في رصيد الفنان حمد الطيار. وطبعا احنا حطينا بس اغنيه، طبعا في اغاني كثيره هو اللي
0: طبعاً
1: عاملها.
0: نعم طبعا كثير
1: بالضبط. طبعا انتقل رحمه الله تعالى بتاريخ 19 ديسمبر 2009 في مستشفى الملك فيصل التخصصي في مدينه الرياض بعد صراع طويل مع المرض رحمه الله عليه، ولكن اي والله لكن اعماله خالده واعماله لا زالت الى الان تسمع ولها جمهورها قاعد يكبر قاعد يزيد.
0: نعم طيب
1: رحمه الله عليه. نعم
0: رحمه الله عليه، شكرا على هذا الحديث الجميل. خلينا نسمع اغنيه خيام الندم او سجد قلبي على رمل الضلوع اللي هي لحنها وغناها وسجلها حصريا الراحل حمد الطيار في إذاعة صوت الخليج.
1: وايد زين وايد زين.

0: قصيدة شاعر سعودي نايف صقر هو
1: الله
0: اللي كتب هذه القصيدة، جميلة ومؤثرة. و
1: الله الله
0: شكرا لك أستاذ أنور، شكرا لكم مستمعين الكرام.
1: حبيبي.
0: خلينا نسمع رياض السنباطي طلب مهابة من السعودية، سلوا كؤوس الطلعة.

0: طبعا احنا لا نكتفي من رياض الصنباطي رحمه الله عليه، ولا من عوده، ولا من عزفه، ولا من غناه، ولكن يعني الوقت دائما بيدركنا، وضيفنا عزيز وكريم. و
1: حبيبي
0: اذا في امكانيه تحدثنا عن تجربه ورده الجزائريه في الغناء الخليجي.
1: السيدة وردة طبعا غنت مجموعة كبيرة من الأغاني الخليجية، يعني أكثر من نجاة الصغيرة وأكثر من فايزة أحمد وأكثر منهم، غنت مجموعة من الأغاني الخليجية. فأبي أتطرق على مجموعة من الأغاني اللي غنتهم وردة الجزائرية. طبعا وردة الجزائرية غنت ألبوم كامل من ألحان أبو بكر سالم، ألبوم كامل وأغاني جميلة وأغاني حلوة، ولكن ما لقت ذاك الصدى الكبير، يعني أنت عارف الظروف.
0: هي بدأت
1: وكذلك طبعا
0: بمقادير، بدأت بمقادير
1: بالضبط بالضبط، غنت مقادير ونجحت في أغنية مقادير، وحققت طبعا انتشار غير انتشار اللي غناه كذا اللي لما قدمها طال المداح. وغنت طبعا أغنية في بحر الحب، وغنت موكب الصبر، وغنت زمن ما هو زماني، مجموعة من الأغاني. ومن ضمن الأغاني اللي غنتهم لما جت الكويت هني، غنت أغنية اسمها يا ترى احنا حبايب يا ترى، وهي من كلمات خليفة عبد الله الخليفة وألحان عبد الرحمن البعجان. وغنت كذلك من ألحان ليلى عبد العزيز في أغنية غنتها حنة شغلة شذي، الآن راح عن بالي، ولكن أغنية يا ترى احنا حبايب يمكن كثير من السادة المستمعين ما سمعوا هذه الأغنية، وهي كلمات كويتية والحان كويتية ولحن جميل قدمها عبد الرحمن البعجاني كالعادة. يعني إذا في إمكان أبو أحمد، إذا طبعا عندكم
0: لو مش معش عندنا بنجهزه يا أبو عبد الله، حاضرين
1: حبيبي قلبي حبيبي. وايد دلعني أبو أحمد، وايد دلعني وايد دلعني أبو أحمد.
0: تستاهل تستاهل
1: حبيبي.
0: سمعنا يا أحمد، سمعنا
1: يلا حبيبي.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله. أستاذ أنور، في أغاني صار عليها مشاكل في التلحين؟
1: إيه كثير كثير. يعني أنا بتكلم عن الأغنية اليوم، أغنية هذه أغنية مشهورة، وأعتقد السادة المستمعين ما يعرفون قصة هذه الأغنية وش المشكلة اللي صارت. أغنية جبرني الشوق، جبرني الشوق، جبرني رباب، هي بالأصل أغنية الفنان إبراهيم القطان، وعملت لإبراهيم القطان. جبرني الشوق طبعا كلمات خليفة العبد الخليفة، وألحان جبرني الشوق خالد الزايد. ووقتها أيضا
0: في تقطيع في صوت، لو طيب خلينا نسمع الأغنية وراجعين لك أستاذ أنور، لأنه في تقطيع في الصوت، تقطيع. نسمع إبراهيم القطان بغني الأغنية.

0: نعود إلى ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله. ونحن قطعنا الحديث انقطع لأنه كان في تقطيع في الصوت، فسمعنا المستمعين الأغنية اللي بتكلم عنها وبصوت نعم. إبراهيم القطان، وتفضل يعني عيد الكلام اللي كان
1: نعم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. طبعا الشيخ خليفة عبد الله خليفة عنده دوانية يوميا وتجمعون عند الفنانين، مجموعة من الفنانين يعني خالد الزايد، عبد الرحمن البعيجان، يوسف ناصر، عبد الكريم عبد القادر، حسين جاسم، مجموعة دائما ويتعشون كل يوم يتعشون يعني عنده. فكتب الكلمات هذه وعطاها خالد الزايد، وكان موجود إبراهيم القطان فحفظوها إياه وكذا وسجلها بالإذاعة، وكان فرحان إبراهيم القطان فيها طبعا. فيت فرصة أن خالد الزايد مع رباب يقدمون ألبوم كامل بعد ما قدموا مع بعض اجرح، واغنية اجرح نجحت في صوت رباب، فقالوا تعال يا خالد الزايد اعمل لنا ألبوم كامل، ويعني انت سوي الألبوم هذا كله. فيا خالد الزايد وعمل ألبوم للفنانة رباب مجموعة أغاني يعني، فاحتاجوا أغنية يعني هذاك أول ومتعنين وما متعنين الألبوم هذا كله، فاحتاجوا أغنية، فإبراهيم القطان سجلها مع فرقة الإذاعة وما نزلت كاسيت وما نزلت يعني توزعت، مجرد بس تذاع بالإذاعة، وخالد يبي الأغنية تطلع أكثر، ووقتها رباب هي المطربة الأولى يعني وهي منتشرة. فقام سمع رباب جبرني الشو، قالت له خلاص وايد حلوة أنا بغنيها، أنا غنيها، قال يلا وغنوها وحطها في الألبوم. فهني إبراهيم القطان زعل، قال هذه أغنيتي مفروض ما أحد يغنيها غيري، مفروض كذا كذا كذا كذا. ولكن طبعا خالد الزايد فضل أن تغنيها رباب صوتها لانتشارها أكثر عن طريق الكاسيت، وتم الزعل موجود يعني بين إبراهيم القطان وبين خالد الزايد على الأغنية هذه.
0: أهم أكثر الزعلات في بين الفنانين.
1: طبعا
0: في سؤال من محمد حسن بيقول وردة وين غنتها، في الكويت الأغنية اللي سمعناها؟
1: لا سجلتها في القاهرة، سجلتها في القاهرة طبعا، بين الفرقة الموسيقية في القاهرة وسجلوها في القاهرة، ويعني عشان فرقة موسيقية جميلة وفرقة موسيقية حلوة، ووردة موجودة في القاهرة تحافظ على راحتها، وسجلت هذه الأغنية طبعا في استوديو القاهرة.
0: طيب دكتور، في حديثك الجميل عن حمد الطيار تكلمت انه كان بحب رحمة الله عليه بحب أغنية عبد الحميد السيد يا من يسلم لي على الغد، خلينا نسمع جزء منها يا أحمد.
1: يليت.
0: لأنه طلبها يليت. طلبها أحد المستمعين اللي هو يعني محمد الرميحي، محمد الرميحي إن شاء الله يكون متابع.

وانا اتحملت مرارات الهوى والجور والنكران منك يا زمن يكفي ترى الحال استوى.

0: على طاري أبو بكر سالم، في سؤال من صادق، أعتقد من صادق، بيقول ذكر الأستاذ أنور أنه كان يتمنى لو لحن لأبو بكر سالم. سؤال: لو قدم عمل لأبو بكر سالم، هل سيذهب إلى لون أبو بكر سالم المعروف عنه اللون الحضرمي، أم سيجلب أبو بكر إلى لون أنور عبد الله؟
1: اعتقد ان الفنان الكبير ابو بكر سالم اذا جذبت اللون يعني يمكن ما يوافقه، لانه هو لا خط ولا لون معين، فبالتالي انا ما يصير احل على لونه هو اللي يبيه بالضبط 100%. على الاقل اني انا ممكن يعني هو 50 وانا 50، مثل منه مثل يوسف المهنة. يوسف المهنة لما يلحن لابو بكر سالم ما عمل له لحن يمني بالضبط ولا لحن كويتي بالضبط، بين البنين. أي أغنية؟ أغنية مجروح. أغنية مجروح انشهرت ونجحت بكلمات الشاعر الفنان الكبير الأستاذ إبراهيم جمعة وألحان الموسيقار يوسف مهنة، فعملوا اللحن هذا وقعدوا مع أبو بكر سالم وسمعوا اللحن، وتربط صداقة قوية ما بين أبو بكر سالم ويوسف مهنة. يعني يوسف مهنة خذاني معاه وعرفني على أبو بكر سالم عنده في البيت في مصر، فرحنا البيت قال له هذا أنور عبد الله، يا أهلا وسهلا يا أهلا أبو أصيل، وقعدنا وياه وتعشينا معاه وتعرفنا على بعض. فلما اشتغل مع يوسف مهنة كملحن ذكي، حط بين البينين، يرضى الطرفين، يرضي أبو بكر ويرضي نفسه، وقدم أغنية حلوة مجروح. نفس الشيء بالنسبة لي أنا، مهما قدمت لحن يمني ما راح أجاريهم، ما راح أجاري أبو بكر ولا راح أجاري حسين المحضار، يعني هذا جوهم وهذا لونهم، فش اللي حبك معي وسر حبي في قامض والألغان، الألغان الحلوة الجميلة هذه الحين يا سمار وغير وغير. فبالتالي أنا بقدم لحن بس ما بقدم له مثلا نفس محال والصوت الجريح وغيب وأنا غيب، هذا مو جوه، لون آخر هذا. فبالتالي أنا شنو أمسك الحبل أو أمسك عصاية من النص، يعني شوية يمني وشوية كويتي وشوية كذا، نرتب الأمور ونطلع بعمل جميل.
0: طيب في سؤالين، السؤال الأول من نبيل بيقول: بعد مرور سنوات على عمل الأستاذ أنور عبد الله، بيسأل هو لحن أعاد أو أضاف عليه لأغاني أخرى، بمعنى آخر لحن أغنية، لحن أغنية لا يتكرر أو يعدل لأي أغنية أخرى، يعني خط لحن، هذا ما فهمته من سؤاله، خط لحن جزء من لحن حطيته في أغنية أخرى من ألحانك يعني؟
1: لا أبدا أبدا، يعني اللحن يعني قائم بذاته، مثلا واحد اثنين ثلاثة مذهب وكوبلي أول كوبلي ثاني كوبلي ثالث إذا فيه، أو كوبلي أول أو مذهب كوبلي أول. اللحن اللي أنا قدمه أحاول كثر ما أقدر أني أنا أنساه عشان ما فيها عيشة، وبعدين أحاول أني أنا أجدد في الأصوات. والله قدمت مثلا يعني سبيل المثال عبد القادر أي يتعامل مثلا مع نبيل شعيل لون آخر، أي يتعامل مع نوال لون آخر، أي يتعامل مع أحلام لون آخر، ما أحاول أقدم. بعدين هذه الأصوات كل واحد لها، كل صوت لها مميز ولا لون. يعني اللون اللي قدمه لرباب ممكن ما أقدمه لنبيل شعيل، اللون نبيل شعيل ما أقدمه، كل واحد له لونه وكل واحد له جوه. وأحاول أني أنا ما أستمر مع مطرب فترة معينة طويلة، لا، لحنت لعمل عملين أروح لصوت آخر أتعامل معه عشان أبعد عن الجو اللي أنا عملته. ونفس الشيء بالنسبة للمطربين والمطربات طبعا.
0: في السؤال الثاني من ناجح الجيوسي من الأردن، بيقول: سيد عبد الله، أبو عبد الله، ما هو سر ارتباط اسمك مع عبد اللطيف البناي في أغلب الأغاني؟
1: طبعا عبد اللطيف شاعري المفضل، وأنا مريت عليه قبل أسبوع، توه كان جاي من السفر، مريت عليه البيت وسلمت عليه وقعدت أسولف معاه وشلونك وما شلونك، وسولف معاي وقال لي والله أمانة، يعني شوف الشيء يذكر، قال لي: أستاذ أنور، أنا عامل كلمات جميلة إلى قطر علشان العيد الوطني القطري وكذا، عندي كلمات جميلة أبي أقدمها. قلت له: جهز الكلمات إن شاء الله وأقدمها حق الإخوان في في في مؤسسة الإذاعة عندكم في قطر أو المسؤولين في قطر، يشوف الكلمات إذا عجبتهم ما في أي مانع أن إحنا نقدم هذه الكلمات. فكل إيه والله سمع لي كلام أمانة، شوف أنا ما قلت شيء هذا، ولكن لما مع استاذ سؤال استاذ ناجح يا على بالي الشيء هذا، سمعني كلام واي جميل، اذا انا ما لحنته رشحوا لي اي ملحن قطري يعمله، بس كمان يعني كلام جميل جدا جدا وايد حلو. وعبد اللطيف طبعا تلاقي يعني كل ملحن او كل مطرب له شاعر معين، له ملحن معين يرتاح معاه ويشتغل معاه. وهذا نلاحظ هذا في اغاني عبد الكريم عبد القادر بالذات، ابو خالد كثر ما يقدر يخلي انا الحن كلمات عبد اللطيف البناي. شوف اغلب يعني راشد الخضر خلاه يلحن كلمات بدر برسلي، لحن كلمات يوسف ناصر، عبد الرب ادريس كذلك شوي مع حفظ الالقاب طبعا، بدر برسلي شويه، عبد اللطيف، امير بدر بن عبد المحسن، الا انا خلاني دائما مع عبد اللطيف، يدري فيه توالف ارواح،
0: في كيمياء، في كيمياء،
1: في كيمياء والله يا ابو احمد. يعطيني الاستاذ عبد اللطيف البناي الله يشافيه ويعافيه، يعطيني الكلمات وانا اقراها الحنها، وانا اقراها قبل لا امسك العود وانا اقراها كذي الحنها. يمتاز باسلوب السلس والاسلوب الخفيف، وبعدين منفتح، وبعدين مرن، يعني غير هذا حاضر، يعني ما يتمسك برايه.
0: نعم،
1: فتلاقيني انا معاه مجموعه من الاغاني حقيقه قدمناها مع بعض، والله يشافيه ويعافيه ان شاء الله.
0: وهذا ذكره المستمع الكريم صادق من عمان، بيقول عبد اللطيف البناي شاعر السهل الممتنع، اجمل من كتب المفرده الكويتيه في قصائده. وبعدين
1: صحيح.
0: بيتكلم عن ابو بكر سالم، بيقول شفت كيف ابو بكر يلعب بالطبقات الصوتيه وهو في عمر الستين. طبعا ابو بكر
1: طبعاً.
0: متمكن
1: كبار كبار طالعين كبار هذيل.
0: نسمع طلب أم أحمد من العراق، رجعت الشتوية، موجودة يا أحمد، لفيروز.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله. أستاذ أنور، بسألك سؤال، ما هي الأغنية المنسية في صوت الخليج؟ الله. في صوت الخليج، يعني ما بتفتح صوت الله. الخليج ما بتسمعهاش في صوت الخليج.
1: اي والله طبعا ما شاء الله صوت الخليج، يعني في أغاني كثيرة أنا عرفتها عن طريق صوت الخليج، وفي مطربين عرفتهم عن طريق صوت الخليج، ومن ضمنهم الفنان حامر الطيار. ترى أنا عرفتهم صوت الخليج، يعني تدري واحد لا لون، يعني أنا اللي خطي يعني يختلف عن الألوان هذه، فبالتالي سمعت حامر الطيار من كثر ما يطلبون السادة المستمعين عن طريق صوت الخليج. وفي كذلك في أغاني، مع أن صوت الخليج قدمت مجموعة من الأغاني، ولكن هذه الأغنية ما سمعتها في صوت الخليج. وكذلك في الإذاعات العربية قليل قليل قليل جدا، مع أن هذه الأغنية حلوة وجميلة ومن الأغاني اللي تطربني حقيقة. فأودي أسمع السادة المستمعين أغنية اسمها يا نديمي.
0: نعم.
1: أغنية يا نديمي هذه طبعا غنتها عليا التونسية لما جت الكويت. لما جت الكويت عليا التونسية غنت مجموعة أغاني لأحمد باغر، احنا قلنا شكوى العتاب وصوت يا دمعتي، ولمرزوقي مرزوقي ابنيات المدينة.
0: المدينة صح.
1: أيوة، وغنت يا نديمي من ألحان يوسف المهنة. يوسف المهنة، خلنا أتكلم أنا الملحن هذا، أنا إن شاء الله في حلقة بتكلم عنه وبعطيه حقه. يعني يوسف المهنة ما شاء الله إنتاجه غزير غزير غزير، وموسيقار. يعني لما أنا أتكلم عن ملحن وموسيقار معناته موسيقار وأستاذ، قدم مجموعة من الألحان. ما بتكلم على المطربين الكويتيين، لا بتكلم على المطربين العرب اللي قدم يوسف المهنة. وعليه التونسية حنسمع الأغنية الآن اسمها على ما يحضرها أستاذ أحمد، أغنية يا نديمي. ولحن بكر سالم مجروح، ولحن لنادية مصطفى بكل لغات العالم، حبيتك والله العالم. ولحن طبعا فنان محمد عبدو أبعاد وفي الجو غيم، ولحن للسعدون جابر سامرية جميلة كذلك ما سمحتها في صوت الخليج، اسمها ست الجناحة.
0: ست الجناحة
1: من كلمات الله ثم هام كذا. سامرية أستاذ عبد السلام، يا ليت الحلقة الجاية تحطونها. جميلة جميلة. ست الجناحة
0: ثم حام.
1: أيوة هذه
0: ست الجناحة ثم حام.
1: الله الله الله، طبعا كلمات خالد الفيصل والحان يوسف المهنة. وكذلك يا طويل العمر احنا عارفين لحن لنعيمة سميح، لحن جميل ما يحضرني الان، ولحن
0: اللي هي جيتك لبابك حبيبي.
1: ايوه عليك نور، ما شاء الله ما شاء الله ابو احمد الذاكره ما شاء الله
0: الحمد لله.
1: وكذلك لحن جات الصغيره، ولكن ما تسجل اللحن اللي وحلفت عمري، وقالت له تعال القاهره نسجل في القاهره، في ظروف طبعا ما صارت. ولحن مجموعه ومن ضمنهم يا علاية يا علاية سجت عليك الماية لعبد الله بالخير. فهذا أنا أتكلم عن المطربين العرب والخلجين. تفضل سادة.
0: نسمع عليا التونسية في
1: يا نديمي. نعم.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. أستاذ أنور، أنت ذكرت يعني طلال مداح ومقادير.
1: نعم.
0: ومقادير
1: نعم.
0: غناها كثيرون.
1: نعم.
0: يعني ما السر
1: نعم.
0: في انتشار أو يعني أو ما هي جماليات هذه الأغنية؟
1: جماليتها اجتمعت الكلمة مع اللحن. الكلمة مع اللحن اجتمعوا في هذه الأغنية. كلمة جميلة. مقادير يا قلب العنا، مقادير وش ذنبي أنا، الله أكبر. كلام جميل. محمد العبد الله الفيصل عمل هالأغنية الجميلة الحلوة هذه. ويا الأستاذ الموسيقار بين قوسين سراج عمر، الله أكبر. موسيقار الأغنية السعودية، وعمل هذاك اللحن الجميل من مقام البياتي. وبعدين انتقل إلى مقام الصبح وعمل الكوبليه وعمل الكوبليه ثاني. الرجل أبدع في تلحين هذه الكلمات. وتوج هذا الشيء بصوت صوت السعودي الأول طلال مداح. فلما غناها طبعا طلال مداح، شو تقول؟ محمد عبد الله الفيصل وسراج عمر وطلال مداح قدموا أغنية من أجمل الأغاني، وغنوها مطربين وايد. وكذلك استأذنت السيدة وردة وقالت يا جماعة أبي أغنيها، قال أغني، وغنتها بطريقتها، إيه بطريقتها الحلوة، ونجحت وردة ونجح طلال، كلهم نجحوا. هذا سر نجاح أغنية مقادير يا قلبي العنا.
0: نسمع
1: نسمع

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. في يعني آراء مستمعين أحب أنقلها لأنه يعني تعبوا وكتبوا. هلا ومرحبا بالجميع.

0: اللي موجودين منورين الإذاعة، واللي بتصل من الكويت يا صباح الورد. شكرا. هذه إيمان، هذه إيمان. بتحيي أبو عبد الله كثيرا، وتحييني وتحيي أحمد. شكرا لك يا إيمان، سباقة
1: الله يحفظك
0: دائما.
1: يا إيمان، شكرا شكرا.
0: في مين كمان؟ ريم تقول: ما عندي سؤال، لكن ودي أقول لكم إيش كثر أنا مستمتعة بالحلقة والحوار بينكم وثقافتكم. شكرا. واختياركم للراحل حمد الطيار رحمة الله عليه واختيارات المستمعين الراقية، عساكم على القوة. شكرا يا ريم، شكرا جزيلا.
1: شكرا يا ريم، شكرا ريم، شكرا.
0: كيف يطور الملحن أدواته عبر تعلم العزف على آلة موسيقية كالعود أو البيانو ودراسة المقامات والنوتة ليتنقل؟ هذه سألتك السؤال هذا، سألتك.
1: نعم.
0: طيب، الأغنية اللي صار عليها مشاكل، يعني في أغنية صار عليها مشاكل حيل، يعني
1: إيه طبعا احنا تكلمنا بساعة عن أغنية جبر الشوق، وصار الزعل بينهم بين المطربين على الأغنية هذه. وفي أغاني أبو أحمد عملت لفلان، وهذا الفلان ما بغى يغنيها، يبي يغني اغنيه فلان. يعني مثلا يعني عملت لسين، قالوا لي ياسين غني الاغنيه هذه وراح نسمعك احنا عاملين الاغنيه اللي جيم.
0: طب ليش ما تقول الاسماء انت؟
1: على طول على طول بديش بالاسماء الحين. اغنيه لا لا يا ابو الجدايل، لا لا يا ابو الجدايل، لا تغلى علينا، لا لا لا امتنان. هذه طبعا لحن طوره ملحن يوسف مهنا، المفروض من الاغنيه من حقه هذه، المفروض الاغنيه هذه حق محمد عبده يغنيها. وعمل لعبد المحسن المهنا شقيقه اغنيه ماكو فكه، ماكو ماكو ماكو ماكو فكه، منك منك انت ماكو فكه، ماكو ماكو ماكو ماكو فكه. هذا اللي محسن المهنا وهذا محمد عبده. فلما يوسف مهنا سمعهم هذا اللحن، سمع هذا اللحن، محمد عبده قال لا انا ابي اغنيه ماكو فكه. وراح حق محسن المهنا قال لا انا بغني لا لا يا ابو الجدايل. فهذه نجحت وهذه نجحت. واعتقد بتحليلي المتواضع ان محمد عبده ما غنى لا لا يا ابو الجدايل لان تشابه لحن لا لا لا الضايقونا،
0: الترفيه
1: الضايقونا لا لا لا لا لا. فالظاهر تخوف محمد عبده من شيء هذا فغنى ماكو ماكو فك. ولكن انا بالنسبه لي لا لا يا ابو الجدايل لحن احلى، يعني لحن جميل وحلو، ولكن غنى لحن ثاني. هذا على سبيل المثال. في مثل ثاني عندي وقت اتكلم عن المثل الثاني.
0: تفضل حبيبي تفضل.
1: اي راشد الخضر حسب ما قال لي هو وعبد اللطيف البناي قالوا لي طبعا يو تو نبيل شعيل تو طالع وتو يعني تو ها بالبدايات، فيو سمعوه اغنيه رحلتي. رحلتي تركتيني شماته وحشوه بلسان البشر. فقال ها اي والله ها وش عندكم لحن ثاني؟ قال عندنا سكة سفر ويا مشاوير العمر، سكة سفر. قال نبيل شعيل لا، قالوا له هذه احنا سمعناها حق عبد الرويش، عبد الرويش اللي بيغنيها. قال لا انا ابي اغني اغنية سكة سفر. قالوا له عاملناها حق عبد الله. قال كيفكم؟ انا ابي سكة سفر. فاخذ سكة سفر وسمعه عبد الرويش رحلتي. طبعا عبد الله ذيك الساعة ما غنى ولا شيء، فاي لحن يغني، فغنى رحلتي. فهذه الاغنيه كانت حق نبيل وهذه الاغنيه كانت حق عبد الله، ولكن صار العكس، وهذه نجحت وهذه نجحت. فهني اقدار يعني تعملها لفلان ويغنيها فلان. هذا بس الاغنيتين عشان المطرب اختار اغنيه الثاني، كل واحد هذا اغنيه الثاني وكلهم نجحوا في الغناء. وسلامتك.
0: هو الله يسلمك. هو دائما في حاجات بتحصل في الاعمال الابداعيه، سواء تلحين او كتابه قصيده او غناء اغنيه، المبدع بيتخيل انه هذه الاغنيه اللي لحنها حتكسر الدنيا، يعني تعب فيها وبذل مجهود والاخره، يفاجئ لا مش هو، مش النتيجه اللي هو توقعها. في حين بيعمل اغنيه عادي سهلات جدا، يعني بسهوله بساطة هي اللي بتكسر بتكسر الدنيا.
1: صحيح صارت معي وايد الأمور هذه كلها. تتوقع لحن توقعت إنه مثلاً يعمل ضجة معنا، قالوا لي أنور ترى لحن حلو لحن جميل، لكن ما أرضى غروري، كنت أبي ينجح أكثر من نجاح هذا، وسوي لحن أعملها يعني حلو كذا وألاقي مكسر الدنيا. فوايد حصل الأمور هذه كلها. نعم
0: في طبعا بشوف الأسئلة، إذا في أسئلة أو في استفسارات من لأنه إحنا وصلنا إلى بس نسمع طلب فاطمة الوهيبي دنيا الهوى نجاح سلام ونعود للحلقة إن شاء الله.

0: في المستمع الكريم أو المستمعة الكريمة فاطمة الوهيبي اللي طلبت الأغنية، تقول أغنية نجاح سلام دنيا الهوى من كلمات الشاعر الكويتي القدير محمد المحروس، ألحان الفنانة الكويتية القديرة ليلى عبد العزيز.
1: صحيح.
0: تقول هل ليلى عبد العزيز لها ألحان كثيرة وجميلة مثل هذا اللحن للفنانة نجاح سلام دنيا الهوى؟
1: والله قدمت ليلى مجموعة من الأغاني الحقيقة، يعني في أغاني وايد قدمتها ليلى واجتهدت، ولكن الآن ما يحضرني، بس هذا يعتبر من أشهر الألحان اللي قدمتها الفنانة ليلى عبد العزيز. نعم لها مجموعة من الألحان. نعم
0: وصلنا لنهاية حلقة اليوم. نشكر الفنان الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله الشكر الجزيل، ونلقاك إن شاء الله في حلقات قادمة بإذنه تعالى.
1: حبيبي
0: وشكر
1: بإذن الله،
0: وإن شاء الله
1: بإذن الله إن شاء الله. ألف
0: شكرا
1: شكر لحضرتك السادة المستمعين كلكم. نعم
0: شكرا يا أستاذ أنور، ونشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة وعلى
1: حبيبي.
0: استفساراتهم وعلى أسئلتهم، وإلى لقاء آخر بإذن الله. نبقى مع نعمة النسيان، طلبها محمد ماهر، مقطع أنا اللي بحلم للفنانة ميادة الحناوي. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى، لكم أجمل تحيات. أحمد عناني في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا أحمد. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.